على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: نصيف
1: ميا
0: سوري على الكركبة سوري على الكركبة بتروح على السينما؟
1: بروح حلو الفين

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهنيانة، برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برسق على دعنكاوا شقوتشي بوينت شقا.

في عينيها صباح آخر، إنها مدينتي، حبيبتي، حكايتي، وكل أشياء الجميلة. عنكاوة، في صمت صباحها تكمن روعة البدايات، وتتسامر الحياة بأمل لا ينضب في قلوب أهلها وشبابها. صباح الخير يا عنكاوة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكارا.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندورا،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوه تشي بوينت شوه
1: انتو عم تسمعوا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي، ويمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-3800-3. وفي نهاية الحلقة مثل كل مرة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكا وشارع المنتزه. وفي هذا اليوم الحار الجميل اللطيف المشمس يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اختصاص الأمراض الجلدية الدكتورة صبا علي رشيد، ونقولها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور دكتور سامر، أشكرك على الدعوة، وكل صيف وأنت بخير.
0: وكل صيف وأنت بخير. أول ما جدتي دكتورة صبا اليوم قالت لي يعني أنت سويتها يعني صوت وصورة يعني لايف، جبتني بالحر حتى أحكي على موضوع الحر،
1: حتى أعيش الحر،
0: حتى شنو تكون هي الديناميكية. إحنا مو يقول لك ذولا معايشين بالحر وما شايفين، لا إحنا من ضمن اللي انضربوا بالشمس وشافوها. دكتورة اليوم رح نتكلم عن موضوع تأثيرات المناخ بشكل عام على الجلد، على البشرة، وطبعا هي يعني تأثيرها لا يقتصر بس على الجلد والبشرة، يمتد تأثيرها إلى مناطق أخرى، بس خلينا نقول اليوم خلينا نقول نفتح بداية حوارنا في أنه تأثيرها على الجلد والبشرة. يعني درجات الحرارة ترتفع، جفاف يصير بالبشرة أو بالجلد، شلون ممكن جلدنا يدافع عن نفسه ضد هذه موجات الحر؟
1: طبعا أولا نتكلم عن الجلد، تعرف هو طبقتين، طبقة خارجية طبقة داخلية، بها أوعية دموية، بها كثير من الأعضاء. أول شيء طبعا احنا حتى نبرد نفسنا لازم شي يصير بالجلد، انه يسحب المي الموجود بالخلايا، والغدد العرقية تبدي تشتغل بشكل متسارع حتى تبرد البشرة. يعني هذا المي كله راح يطلع على الجلد، وإذا هذا يصير عندنا تعرق، الأوعية الدموية راح تنفتح تتمدد حتى تقلل من درجة حرارة داخل الجسم تنقل إلى سطح الجلد. بهالحالة أيضا عندنا الغدد الدهنية، سيقول إحنا بالشتاء الغدد الدهنية تشتغل أكثر، بس بالصيف أيضا تشتغل أكثر. ليش؟ لأنه أوعية دموية مفتوحة، الحرارة موجودة تتحفز أيضا، راح تزيد إفراز الدهون، فرح يصير عندنا تعرق زائدا دهون موجودة على سطح البشرة، ذلك طبعا حتى يخفض درجة حرارة الجلد الخارجية بأكثر قدر ممكن.
0: إذن الجلد عنده أكثر من وسيلة حتى يبرد بها الجسم ككل،
1: أوعية دموية،
0: الأوعية الدموية تتوسع،
1: والأهم هي الغدد العرقية.
0: زين، الأوعية الدموية تتوسع.
1: تتوسع طبعاً، يعني حرارة الجسم المركزية كلش عالية، فهو دا يريد ينقلها إلى سطح الجلد حتى يخلص من عندها.
0: فينقلها من خلال الأوعية هذه إلى الأطراف عادةً، إلى الأطراف.
1: والعكس اللي يصير بالشتاء، إنه الأوعية الدموية تتقلص حتى يحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلي.
0: زين، نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور.
0: يا اهلا وسهلا، هلا ومرحبا.
2: شلونك؟
0: هلا مرحبا بيك يا عيني. من وياي؟
2: انا منى توما.
0: اهلا وسهلا ست منى، تفضلي يا عزيزي.
2: اهلا خليك، شكرا. ممكن اسال دكتوره صبا سؤال عن الجلديه؟
0: ايه تفضلي يا عزيزي.
1: تفضلي عيني.
2: شكرا. صباح الخير دكتوره.
1: صباح النور، اهلا وسهلا
2: حبيبتي. شلونك؟
1: والله الحمد لله، انت شلونك؟
2: الله يخليكي، شكرا الحمد لله. بس سؤالي انه المناخ وخاصه هسه بالحر يعني ياثر، يعني يسوي تصبغات جلديه وخاصه بالوجه.
1: تمام، سؤال جيد،
0: سؤال جيد. شكرا. بس العمر ممكن نعرف العمر؟
2: العمر 63.
1: لا يجوز
0: 63. ايه احنا في موضوع تشخيص طبي. شكرا جزيلا لاستمعنا من خلال الراديو. أنا دكتورة احنا متعودين لازم ناخذ كيس هيستوري، مو بس السيمبتومز، يعني لازم ناخذ تاريخ طبي
1: شوي داري النساء. يعني
0: اي مو بس هو مبين.
1: بالنسبة للسؤال ست منى، هي يعني فقط ذكرت أنه الحرارة، بس إحنا إذا نتكلم عن الصيف أنه أكو درجات حرارة مرتفعة، وأيضا يوجد أشعة شمس.
0: نعم،
1: أشعة شمس قوية. إحنا نعرف أنه واحدة من أسباب التصبغات هي الأشعة فوق البنفسجية، زائدا الأشعة المرئية، بس أضافوا لها الأشعة المرئية أيضا اللي نشوفها. فتصبغات 100% رح تزيد فترة الصيف، مو فقط من الحرارة، لا من أشعة الشمس المباشرة.
0: إذن طبعا هو إجابة على سؤالها نعم الحرارة،
1: نعم نعم،
0: وأيضا إضافة إلى ذلك التعرض للأشعة
1: ومختلف أنواع التصبغات. يعني عندك أنت اللي نسميه تانينج، الإسمرار المؤقت. عندك الكلف، المشكلة الكبيرة. وعندنا أيضا الانتيجينز اللي هي تصبغات مثل الشامات، لكن تطلع في عمر متأخر، يعني بعد 30 و40 و50. كل هالأنواع تزيد بالتعرض لأشعة الشمس وكثرة تعرض أشعة الشمس. وخلي بالك دكتور سامر أنه واقي الشمس وحدة غير كافي، هو يخفف، لكن أيضا لازم نتجنب أشعة الشمس.
0: لازم يعني
1: قدر الإمكان
0: نكون بعيدين عن أشعة الشمس. زين، هسه أنت قلتي أشعة الشمس بها نوعين، بها أشعة فوق البنفسجية اللي هي ما ممكن نشوفها،
1: اللي غير مرئية، والأشعة الفيزيبل اللي هي المرئية اللي احنا نشوفها، يعني بالوقت اللي يكون عندنا غيم أو مطار احنا ماكو أشعة مرئية، لكنه أشعة فوق البنفسجية
0: موجود.
1: موجودة. ولهذا ليش احنا نقول للمرضى استعمل واقي الشمس طوال السنة حتى بالشتاء، لأنه يعني أنت عندك أشعة فوق البنفسجية أنت ما تشوفها، وإلها مضار، تصبغات، تجاعيد، حتى سرطانات الجلد لا سمح الله بعد سنوات طويلة.
0: زين، هذه الأشعة فوق البنفسجية هي مصدرها بس الشمس ولا أكو مصادر أخرى ممكن أن تنطي أشعة فوق البنفسجية؟
1: هي مصدرها الرئيسي طبعا هو الشمس، بعض الأضوية اللي موجودة، بس هي هذه أكثر شيء طبعا الفيزيبل، يعني هو المرئية. بس هي مصدرها الأشعة الشمس.
0: الشمس مصدرها الرئيسي. طيب زين، ماذا يحدث تحديدا لنسبة الرطوبة داخل طبقات الجلد عندما تتجمع الحرارة وغياب الرطوبة في الجو؟ يعني همينا احنا الدنيا حارة وهمينا ماكو رطوبة، حار جاف صيفا.
1: هو اكو فرق ما بين بالانجليزي نقول dehydration و dryness. dehydration هو معنى اعمق، يعني جفاف عميق، جفاف بالجسم، جفاف بطبقات الجلد الداخلية لأنه رح يسحب الماء من الخلايا. وعندنا الجفاف الخارجي اللي احنا دنشوفه على البشرة. اللي هو الدراينس، اللي هو ممكن احنا نعالجه بالترطيب الخارجي، لكن الجفاف الداخلي لازم كلش نكون حذرين انه دائما نعوض بشرب السوائل. السوائل شقد ما نشرب بالصيف، شقد ما احنا نحمي نفسنا من الجفاف الداخلي اللي طبعا هذا رح يأثر على كل أعضاء الجسم وفقط على الجلد.
0: إذن هذا جزء من الجفاف الجلد
1: اللي يشوفه فقط جزء،
0: أي فإنه جفاف داخلي، فإحنا لازم نعوض نشرب مي ما عدا
1: سوائل،
0: ما عدا المي اللي بالخارج،
1: ما عدا المي بالخارج وما عدا الترطيب الخارجي.
0: زين، المي اللي بالخارج خلي نقول هو الواحد يأخذ لدوش كل شوية، يبلل نفسه، يغسل وجهه بماء بارد، هاي الأمور هي.
1: نعم،
0: النوع الأول.
1: بس
0: النوع
1: الأهم
0: الثاني
1: هو شرب السوائل، التعويض الداخلي.
0: شرب السوائل أهم.
1: اي طبعا، تشرب سوائل، تشرب مي، عصاير، بس المي طبعا هو الأفضل أكيد. احنا ما نحس بهالشي هذا، بس بعدين أهم رح يظهر على البشرة بشكل جفاف وبشكل تهيج، هذا معناته أنه احنا حتى بداخليا عندنا مشكلة بالجفاف العميق. أنت ذكرت نقطة بالنسبة للغسل البشرة. بالصيف احنا نغسل البشرة لازم من الخارج، بس مو كثير طبعا، يعني اكو ناس مهووسين يعني كل نص ساعة ويروح يغسل وعلى اساس صار عنده دهون وهاي، لا هذا يأذي الجلد. يأذي الجلد هذا، بس يغسل على الاقل مرتين ثلاثة باليوم. ليش؟ انه اكو فالطبقة تتكون على سطح الجلد، متكونة من التعرق، من الدهون اللي احنا ذكرناها، الإفرازات الدهنية، من واقي الشمس، من الكريمات اللي نستعملها. كذلك اكو بكتيريا وفطريات موجودة. هذولا أمينة موجودين راح يصير مثل الفيلم، راح تصير طبقة على الجلد لازم نحن نغسلها حتى نزيلها، وبعدها نخلي المرطب اللي بعدها راح نتكلم عليه نوع المرطب زين. المناسب لهذا هاي الأجواء.
0: قلتي لازم واحد يغسل أو يأخذ دوش كم مرة باليوم، بس مو هواية.
1: الدوش مرة واحدة يكفي كجسم كامل، لكنه تغسيل المناطق يعني مثلا الإيد والوجه مرتين أو ثلاث مرات كافي بالصيف.
0: زين، ليش مو أكثر ما دام هي بدها تشيل بكتيريا وبدها تشيل دهن وبدها تشيل عرق؟ يعني كل ما نغسل كل ما
1: أحسن. تعرف إيش قد ما تستعمل صابون أو غسولات بالنتيجة هي مواد كيميائية. راح تجفف البشرة، راح تعرض بشرتك إلى مواد كيميائية ماكو داعي تعرضها إلها. يعني ممكن تأذي البشرة، ممكن تسوي جفاف حتى في فصل الصيف. ساسا تقول شلون يصير عندنا جفاف في فصل الصيف؟ لا، ممكن يصير جفاف في فصل الصيف إذا استعملت غسولات تخدش البشرة قوية جدا، إذا تستعمل سكرب مقشرات، فهذه كلها تأذي البشرة حتى في فصل الصيف. إحنا يعني لازم ممكن نستعمل مي واحدة بس الغسولات والصابون لا أحبذ استعماله أكثر من مرتين أو ثلاث مرات يعني حتى في فصل الصيف.
0: قصدك يمكن قصدك إذا استخدمنا كثير من المواد الكيميائية أثناء التنظيف هذا يؤدي إلى جفاف،
1: وتهيج الجلد
0: حتى ولو كان الجو المحيط بينا هو ما يساعد على جفاف البشرة، لكن هي المواد اللي استخدمناها هي اللي تسوي جفاف.
1: هي تسوي جفاف. هو أكو مفهوم خاطئ إنه إحنا بالصيف ما يجف الجلد، بس هو يجف الجلد.
0: على اعتبار
1: داخلي والجفاف الخارجي من كثرة الاستعمال يعني الغسولات المنظفة والمي والهذا، فأيضا ممكن يصير جفاف بالجلد. بس الفرق وين؟ إنه إحنا الترطيب يكون مختلف بالصيف عن الترطيب بالشتاء.
0: خلينا من الشتاء هسه لما ندخل لنا نقعد نشبي. احنا هسه نريد البشره تنور.
1: تمام.
0: شلون بشرتك هيك منوره وحلوه كل ما اشوفك؟
1: طبيبه جلديه يعني اخصائيه جلديه. شلون لازم
0: ناخذ منك اسرار
1: واجهه اني العياده طبعا.
0: يعني الترطيب بالماء لوحده هو يكفي؟
1: لا لا يكفي.
0: بعد الماء نظفنا غسلنا أخذنا
1: أنت بعد عندك جفاف داخلي،
0: شربنا مي غسلنا وجهنا
1: الجلد أيضا بالمي. هو هذا المفهوم الخاطئ إنه إحنا بالصيف خلص إحنا عندنا ترطيب. لا، إحنا ما عندنا ترطيب كافي بالصيف. إذا ما نرطب، أنت تشوف بعض الحالات اللي يتعرضون للشمس كثير وللحرارة ورا فترة يصير الجلد مشدود، احتمال يتهيج واحتمال يحمر. يعني يجوني مراجعين بهالحالة هاي ما مستعملين، يغسلون هواية وتروح للجيم فبالنتيجة أنه الترطيب ما لا يزال نستعمله بالروتين، لكن نوع المرطب يكون مختلف. مرطب خفيف الملمس، مرطب أكو حتى مرطبات مائية.
0: أنت تفضلين المرطب الخفيف؟
1: الخفيف مو أفضل، هو لازم يكون مرطب خفيف فترة الصيف حتى ما يكون ثقيل وما يسد المسامات. يعني بعض الحالات ممكن يسد المسامات لهذه الطبقة اللي تكلمنا عنها اللي هو التعرق زائدا الإفرازات الدهنية اللي تزيد. تسد المسامات وممكن أيضا تسوينا
0: بعض الصوابين تقول لك هذه الصابونة من تستخدمها هي تساهم في ترطيب البشرة الجلد وتنطيك حتى 6 مرات 7 مرات أكثر.
1: احنا طيب احنا شقد من نغسل بشرتنا؟
0: عرفتيها هاي الصابونة؟
1: ايه طبعا بدون اعلانات. مو بس هاي الصابونة، كثير من الصوابين الطبية، لكن انت شقد راح تكون ملامسة للجلد الصابونة؟ 10 ثواني. تعتقد هذا منطقيا كافي رطب البشرة؟
0: ما اعرف يعني ليش ده اسأل.
1: هو فقط انه صابون يكون خفيف، المواد الكيميائية بدرجة. طبعا كل الصوابين والغسولات لازم بها مواد كيميائية، ماكو شيء اسمه سوب فري، ماكو شيء بدون، ولا كيف ينظف. لكن الدرجة تكون أقل، فإحنا نأخذ شيء يكون جنتل يعني يكون ناعم على البشرة. بيها مواد مرطبة، لكن هي ما تغني عن المرطب، لأن هي فترة تلامسها ويا البشرة 10 ثواني أكيد هي مكافية، بعدها شوية تنشف البشرة خلال دقائق، مسامات مفتوحة بعد تغسيل الجلد، نخلي المرطب، نسوي مساج خفيف، نوع المرطب يكون خفيف مختلف عن فترات الأخرى من السنة، ويكون ممكن حتى ما يهمين.
0: زين، هذا الكريم المرطب هو يفرق عن الكريمات، خلينا نقول اللي هي مخصصة للوقاية من أشعة الشمس، يعني هذاك السان بلوك.
1: طبعا
0: وحاليا يعني تعرض للشمس.
1: هنالك منتجات طبعا، هم يعني مثلا اكو واقي شمس خاص للبشره الجافه، واقي شمس خاص للبشره الدهنيه، الملمس والتكستشر مالته يختلف، لكن هو ما يغني عن الترطيب صراحه. يعني واقي شمس هو له دور انه بمواد تحمي البشره من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه والمرئيه. المرطب يختلف، المواد مختلفة، فأني ممكن أخلي المرطب الخفيف،
0: نعم،
1: وبعدين نخلي واقي الشمس آخر طبقة اللي هو يحمينا، فهذا مختلف عن هذا.
0: زين، واقي الشمس شلون ممكن نعرف إنه هذا واقي الشمس هو الأفضل؟ أكو كثير أسماء، أكو كثير شركات، بس تجي العلامات اللي هي الـ SPF.
1: SPF
0: اللي هي
1: اللي هو يعني درجة الحماية من الشمس.
0: نعم.
1: بالنسبة إن أنت تعرف إحنا لون البشرة اللي عندنا الأغلبية، إحنا عندنا لون البشرة يقسم إلى 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6، نبدأ من 1 اللي هو الأبيض جدا،
0: نعم،
1: والستة اللي هو اللون الأسود الأفريقي. اللي عندنا إحنا أغلبهم الثالث والرابع اللي هو الحنطي والأسمر. عندنا الدرجة الثانية أقل، درجة الأولى اللي هم موجودين في أوروبا وأستراليا اللي هم الأوروبيين. درجة الحماية لازم تكون متفقة ويا لون البشرة، يعني أنا إذا لون بشرتي النوع الثاني أو الأول لازم الحماية تكون عالية. إذا أنا لون بشرتي من الحنطي والأسمر 30 إلى 50 هو كافي، حتى 30 هو كافي. 50 إذا أنا عندي مشكلة ويا الشمس، إذا 50 بلس هي أغلبها صايرة 50 زائد، إذا عندي مشكلة ويا الشمس، إذا أنا عندي تحسس من الشمس، إذا أنا عندي إذا أخذ أدوية تحسسني من الشمس، إذا بشرتي لونها فاتح، فهذه معامل الحماية من الشمس. هذا الرقم من 30 إلى 50 أو 50 بلس.
0: زين، إذا أكو منتجين ثيناتهم نفس درجة الحماية، بس واحد منهم كريم واحد منهم سبراي، ياهو نختار؟
1: هو عادة السبراي يستعمل، تيجي بعبوات كبيرة، هذا يستعمل أكثر شيء للجسم. ناس اللي يطلعون نفترض سفر، يروح على الشواطئ، فلازم يكون عنده هذا السبراي اللي هو يغطي مساحات كبيرة، اليدين والساقين والظهر والصدر أقول الكريم زائدا عندنا الفلويد اللي هو سائل يكون أكثر، وعندنا الجيل. عادنا الرجال يفضلون الجيل، يكون دهنية ما تأقل. الكريم للبشرات الجافة لأن بي ترطيب مثل ما ذكرت حضرتك. الفلويد اللي نستعمله أكثر شيء بالصيف لأنه ما يكون ثقيل، يكون سائل خفيف. كثير من الناس يعني يضايقون من واقي الشمس، يقول حس ما يتجانس ويا بشرتي احس، فاستعمل النوع اللي يكون سائل خفيف
0: الخفيف
1: او الجل. اغلب شيء الرجال الجل نستعمله لانه ما يلمع كثير وما يكون يعني يضايقون، يقول احنا عباك كنا وحاطين مكياج. فنوعية ال
0: هي مسحة واحدة يكفي، كلش قد واحد يخلي إذا هو مثلا على الشاطئ.
1: احنا عندنا الواقي الشمس الفيزيائي والكيميائي. الفيزيائي ثابت اللي هو زنك أوكسيد تيتانيوم دايوكسيد اللي هو يكون لونه أبيض. هذا من تخليه هو ثابت ويطول فترات يعني ساعات. المشكلة بالنوع الآخر اللي هو الكيميائي اللي هو يكون مو ثابت unstable، ويحتاج يتحفز، يعني أنت لازم تخلي واقي الشمس قبل ما تطلع بربع ساعة حتى يبدي يشتغل. أغلب واقيات الشمس هي خليط ما بين الفيزيائي والكيميائي. فأنت إذا عندك مشكلة حساسية شمسية، إذا عندك كلف، إذا عندك مشاكل بالجلد، فتستعمل نوع اللي بي كل هاي الأنواع الكيميائي والفيزياوي. تنتظر قبل ما تطلع بربع ساعة تخليه وتكرره، لأن الكيميائي غير مستقر، لازم كل ساعتين إذا أنت دائما بالشمس كل ساعتين تخليه. أما إذا أنت مثلا دخلت أنت تطلع قبل ما تطلع من شغلك ترجع تخلي طبقة ثانية.
0: تمام، جميل جدا. زين، بعد ما رجعنا من يوم اللي تعرضنا به إلى الشمس، احنا حطينا السان بلوك، هل هذا السان بلوك هو عبارة عن مادة ثقيلة تستوجب مستحضرات معينة لإزالتها، مثلا أنواع صابون معين، أنواع شامبو معين، بودي يعني شاور جل أو شيء يعني يحتاج؟
1: طبعا، يعني هي بالتالي مادة كيميائية إذا أنت مستعملها على الجسم
0: لا يكفي الماء واحدة
1: لا، لأنه احنا ذكرنا بيها فيزياوي، الفيزياوي يكون ثقيل يفضل تغسلها. بس يعني قلنا دائما احنا طالما متعرضين للشمس اوريدي احنا جلدنا تأذى من الشمس، فمن نجي نغسلها بغسول خفيف، ما نسوي سكراب ليفه خشنة، ما نستعمل بس يفضل استعمال طبعا صابون خفيف حتى نزيل واقي الشمس حتى الوجه.
0: على طار الليفه، طالع ليفه هسه بالاعلانات كلش صار عندنا، صار كل يطلع يسموها الليفه السيليكونيه.
1: ما عندي فكرة.
0: أي راح ندزلك
1: المقطع. شنو ميزاتها؟
0: يقول لك هذه عبارة عن مواد سيليكونية بيها أيضا الزنك وبيها أجزاء من الفضة، ويقول لك لما نتنظف البكتيريا ما تلزق عليه.
1: بينما يعني ممكن إنه تستعملها فترة وما تتلوث.
0: أي بالضبط. فما عد هذا يقول لك البشرة وراها أيضا راح يبين بها الفرق، لأنه الليفة العادية مالتنا سطحها خشن، يعني ممكن أنه
1: والله أنا بشكل عام يعني أنصح الناس أنه يستعملوا ليفة ناعمة. يعني تعرف الليفة يعني قبل أيام زمان، قبل يمكن 40-50 سنة و60 سنة يمكن يعني الغسل ما كان يكون بشكل يومي. طبعا هذا يغسل بالأسبوع مرة لعدم توفر، يعني إحنا كل شيء متوفر عندنا، الماء الحار الدافي. طبعا لازم يغسل الجلد بشكل، لأن هاي كلها تراكمات الدهون.
0: ليش هي كانت بس ليفة قبل دكتورة؟
1: ليفة ما أعرف والله أشكال
0: أكثر خشونة.
1: فهسا يعني ماكو داعي واحد يغسل يوميا ليفة ناعمة. بعرف والله هدز لي المنتج هذا ما شايفته.
0: تمام، زين. بكثرة الحر الشديد وممكن أكون ناس يكون عندهم حركة مستمرة، ممكن يصير تسلخات والتهابات بالجلد، فما هي الأسباب هذه ولماذا تحديدا بالصيف؟
1: أشكرك على هذا السؤال، سؤال لطيف، سؤال مهم. بالفعل هاي الحالات كثيرة حاليا بالفترة الصيف، السبب أنه الحر، الجو الحار يسبب تعرق. أنت تعرف التعرق هو مفد مادة بيها أملاح، وجودها وطول وجودها على الجلد راح يسبب أنه الجلد يحمر، وبعدين يفقد الطبقة الخارجية راح تنفتح، يعني السكن بارير، الحاجز الجلدي راح ينفتح وراح يسبب هاي التسلخات. شنو موجود على الجلد؟ ممكن يكون موجود بكتيريا، ممكن يكون موجود فطريات. فالمرحلة الأولى أنه يصير تسلخات، المرحلة الثانية يصير عندنا فطريات، خاصة بالمناطق اللي يصير احتكاك بين الجلدين، تحت الأبط، بين الفخذين، احتكاك الجلد ويا الجلد، تعرق. فيعني هذه أسبابها. طبعا الشيء الآخر اللي حتى نمنع ظهورها هو أنه نقعد في مكان قدر الإمكان، مكان يكون يعني جو بارد حتى نمنع التعرق اللي يسبب هالمشكلة. نلبس ملابس، كلش مهمة، نلبس ملابس فضفاضة عريضة، والقماش يكون يناسب جونا، قماشات قطنية. للأسف هسه حاليا السوق أغلبها ما تناسب جونا، يعني هذه القماشات الصناعية، حتى الجينز اللي عندها هاي المشكلة، لأنه الجينز تعرف ما يعبر هواء، يكون ملابس قطنية، كتان، قطن فانيلة، ونرجع بسرعة. يعني إذا الحالة عندنا نغسل الجلد أيضا بمواد لطيفة. يعني
0: زين، إحنا عندنا هسا غسل الجلد في حال أنه المكان صار بالتسلخات، بس ناخذ اتصال هاتفي وبعدين نرجع نكمل سؤالنا ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، يا أهلا ومرحبا.
2: يا أهلا بيك، رحب بالدكتورة، يا أهلا وسهلا بيك.
1: مرحبا ست، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بيك، بس عارفين بحضرتك العفو.
2: أنا سميرة حبيب.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أهلا ست سميرة،
0: تفضل.
2: دكتورة نحن يعني وش أصير صابون حلب يعني مريح هاي؟
1: نعم. سؤال جيد.
0: شكرا جزيلا لسؤالك، شكرا جزيلا، استمعنا من خلال الراديو. أهلا وسهلا. وما سألتش قد عمرها حتى لا تقولي.
1: زين سويت. والله سؤال جيد، لأنه الناس كثير تحب هذا الصابون لأنه مواد طبيعية.
0: نعم.
1: أنا دائما أقول للناس والمراجعين، أنت الصابون إذا مرتاح عليه استعمله. صابون حلب بعض الناس مرتاحين عليه، بس مرات يسوي أيضا جفاف. مو معناته مواد طبيعية ما يسوي جفاف. فيعتمد، إذا أنت مرتاحة عليه ما عندك مشكلة، ما صار عندك جفاف، ما صار عندك تحسس. خلي بالك دكتور أنه مواد الطبيعية إحنا عندنا فكرة أنه هي ما تسوي تحسس، لكن هذا مو شرط. وأنا شايفة حالات بعض الأشياء الطبيعية ممكن تسوي تحسس.
0: إذا
1: مرتاحة ست سميرة على هذا الصابون تستعملينه، وهو صابون جيد. إذا ما مرتاحة ممكن تغيرينه.
0: ناخذ اتصال هاتفي اخر ونقول الو صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا اهلا وسهلا.
3: وياك مجد.
0: اهلا وسهلا مجد.
1: اهلا وسهلا،
0: تفضل.
3: عندي سؤال.
0: يا عزيزي اسال.
1: اهلا، تفضل.
3: انا يطلع لي حف شباب، مع انه انا يعني دائما اغسل وجهي، يعني ابد ما اكل سكريات اخر فتره، بس عيضلي يطلع لي
1: الامر.
3: تمام.
0: اي زين تمام، هاي ايش قد صار لها تطلع عندك؟
3: صار لها تقريبا كم شهر.
0: اي تمام، الدكتورة تحب تسألك
1: ايش قد العمر؟
3: عمري بين 12 و13.
0: تمام عزيزي، تمام
1: تمام. يعني شكرا على الاتصال،
0: استمعنا من خلال الراديو راح نجاوبك. اهلا وسهلا.
1: نعم العمر مهم.
0: معنى يا من تسألون انتم من حقكم تعرفون ايش قد عمرنا.
1: لان حسيت العمر صغير.
0: ايش معنى احنا.
1: لان القضية مختلفة.
0: لا اكو موضوع اخر. لا انتم ما تحبون احد يعرف عمركم.
1: لا لا حتى لو بنية يمكن تسألها. مبين من الصوت انه العمر بداية المراهقة. هنا السبب مختلف. احنا هنا عندنا انتقال من الطفولة للمراهقة للشباب. تغييرات في الجلد، تغييرات بالهرمونات، أسباب مختلفة. يعني عندنا هرمونات، عندنا بكتيريا، عندنا انسداد الغدد
0: هو عموماً يطلع أصلاً يعني.
1: فهذه الحبوب أسبابها مختلفة، ما لها علاقة كثير بالفصل. بس عندنا طبعاً غير أنواع، أنه ممكن يكون عنده حبوب تطلع
0: بس هي ما تزيد حب الشباب، ما يزيد بالصيف،
1: يزيد بالصيف. لأسباب اللي ذكرناها، اللي هي كثرة التعرق، كثرة دهون،
0: إفراز الدهون،
1: الإفرازات الدهني، حاجز البشرة ممكن يتأذى، بكتيريا موجودة، فيصير نسميها بريك أوت. يعني فجأة مستقرة الحالة وتزيد. وخلي بالك اللي يروحون للجيم لأن أكثر تعرق، أكثر دهون. حتى ممكن يصير بالجسم، مو فقط بالوجه،
0: مو بس بالوجه. ناخذ اتصال هاتفي اخر ونقول الو صباح الخير.
2: الو صباح الخير دكتوره، مرحبا.
0: اهلا وسهلا.
1: صباح النور.
0: اهلا وسهلا، بس عارفين
2: ان شاء الله بخير يا ربي. بان بان.
0: يا اهلا وسهلا ست بان، تفضلي يا عزيزتي.
2: اهلا وسهلا، هلا بك. نرحب بالدكتورة طبعا.
1: أهلا وسهلا صدفان.
2: بس أنا قلت أسأل سؤال. أنا يعني هاي صار لي فترة يمكن تقريبا سنتين.
1: نعم.
2: يطلع أشن مثل نقاطها كثير.
1: نعم.
2: يعني
1: في أي
2: يختلف
1: منطقة؟
2: عن الجلد الطبيعي.
1: في أي منطقة؟
2: إيه.
1: بالجلد.
2: بالساق بالرجلين.
1: نعم.
2: إيه. فما أعرف إيش قد استعملته يعني وحده على الدكتور وعطاني علاجات دهون. دهن طعاني وهذه بس ما
1: هل يعني عفوا ستبان هل اللون أبيض أبيض ولا شوية أفتح من لون البشرة؟
2: لا شوية أفتح.
1: أي نعم. باليدين ما موجودة الحالة؟
2: لا لا بس بالرجلين.
1: واستعملتي علاج وبس يعني بقت الحالة ما استفادت؟
2: ما فات. نعم. إيه.
1: تمام.
2: يعني هي من بعيد ما تبين بس
1: نعم.
2: إش قد تقرب عليه تبين
1: يعني مثل الدوائر صغيرة.
2: إيه إيه هكذا.
1: تمام.
2: إيه يعني اللون يكون أفتح من الجلد الطبيعي.
1: تمام صار مفهوم.
0: تمام شكرا جزيلا. استمعنا من خلال الراديو
2: يعني الله يخلي إذا أكون مثلا صابون أو علاج أو فد شيء يعني أستعمله
0: أكيد.
1: تمام
2: يا ريت.
1: هسه راح نتكلم عن الحاجة.
0: سهلا صحة وعافية.
1: بالنسبة للستبان يعني إحنا أول شيء لازم نفرق بعض الحالات المرضية. أكو حالة تصيب النساء ليست بهاق لكنه هي حالة يصير بالضبط مثل ما ذكرت ستبان. يصير يعني قلة الصبغة في مكانات معينة. علاجها بصراحة صعب بس لازم نتأكد من التشخيص يعني. يا ريت يعني لو ستبان تراجع طبيب لأن لازم نفحص بجهاز خاص سمي وودز لام نفرق ما بين البهاق وما بين الحالة الأخرى اللي تصيب بالنساء اللي ذكرتها.
0: هو هذا التغير باللون هل هو خطر يعني؟
1: لا لا خطورة ماكو بس لازم نفرق يعني ننطي تشخيص للمرض وبعدين ننطي العلاج المناسب. بس بعض الحالات انه علاجه فعلا يكون صعب ممكن يحتاج فترة طويلة وممكن يتحسن بس ما يروح 100% فيفضل انه يعني تراجع طبيب مختص حتى تاخذ التشخيص بالضبط يعني
0: حتى بالضبط
1: حتى ننطي العلاج المناسب. طبعا صابون اكيد ما راح يعالج يعني
0: ما اشياء طبيعيه تحتاج
1: ما اتوقع لا يعني بس واقي شمس اكيد يمكن حتى للمناطق يعني اليدين والساقين.
0: طيب قلنا كنا نحكي على التسلخات وقلنا انه طبعا لازم واحد يغسلها دائما وينظفها بعد ان يعود من
1: ويعالجها من اذا صار مرحله الفطريات طبعاً.
0: لكن اذا واحد يريد يتجنبها يعني قبل لا تصير
1: تجنبها مثل ما ذكرنا حاول قدر الامكان يقعد في مكان الجو يكون معتدل يمنع مساله التعرق. ثانيا ملابس تكون فضفاضه ما تكون ضيقه. نوع الملابس نوع القماش اللي يستعمله إذا واحد يغسل ويطلع من الحمام تنشيف السريع يعني ينشف المكان هذا لأن هذه البيئة هي تكون مناسبة الرطوبة والمناطق اللي تحتك واللي تكون
0: زين
1: بين
0: دكتورة
1: الجلدين.
0: أنا سامع يعني أكو بعض الأشخاص يستخدمون بعض الخلطات يعني بالوقاية يعني كورتيزونات على كريمات على
1: كورتيزون
0: أو بودرات معينة يقول لك
1: كورتيزون لدرجة خفيفة ممكن لكنه شايفة كثير أنه يستعملون كورتيزون درجة عالية جدا مضر لا أحبتها. لكن المفيد وين؟ بعض الكريمات اللي تحافظ على الجلد اللي بيها زنك أوكسايد هذه تصير مثل غلاف على الجلد يحمي الجلد بحماية. كثير أكو منتجات هذه الكريمات مفيدة لكن الخلطات أنا ما أنصح بها. كثير من الناس يستعملوها وفترة طويلة وبعدين هم يرجعون يراجعون الطبيب
0: بيها مشاكل. حتى البودرة هم أنا ما تنصح
1: أنا ما أنصح بالبودرة مواد كيميائية
0: كلها
1: ممكن بين فترة وفترة بس يعني دائما لا خاصة الأطفال.
0: نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يا أهلا وسهلا يا صباح الخيرات.
2: شلونك دكتور أخبارك؟
0: هلا مرحبا ست وفاء شلونك شلون صحة؟
2: الحمد لله عزيزي الله يحفظك. نرحب بالدكتورة فاضلة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا بك. أهلا وسهلا عزيزي.
2: قلت أسأل الدكتورة ابن أختي يطلع له هاي يسمى وفاة لولي.
1: نعم
2: هاي كثير يعني تطلع مراقبته بتحتباطه صدره، هاي تشكه مرات ومرات يعني يجرحها. نعم. هاي بس مثل نمنمي زيدي هالشكل.
1: نعم.
2: مرات يجرحها.
1: نعم.
2: هاي أشنو السبب من إيش تطلع وأشنو علاجها إلى ماكو زحمة؟
1: تمام يعني تمام.
0: أي ماكو زحمة استمعينا من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك.
1: مسألة على عمر
0: سيلي قولي
1: العمر ايش قد ست يلا راح مشكلة. هنا أنا حسب ما توقعي المناطق اللي ذكرتها ست مناطق أكثر شيء تصير بها زوائد لحمية وليس ثآليل. يحتاج يعني يراجع طبيب مختص. الثآليل ما لها علاج، إنه لازم تزال. ممكن نستعمل بعض العلاجات بس حسب ما دا أتوقع من الموقع اللي ذكرته تحت الأبط بالرقبة، هذه مواقع تظهر بها أكثر شيء زوائد لحمية.
0: زوائد لحمية وليست
1: تظهر لإما الوزن، زيادة الوزن، إما عندهم هما بالعائلة. يعني تطلع أيضا بالمناطق اللي بيها يصير تعرق كثير واحتكاك بالجلد. فأني أنصحها أنه تراجع طبيب مختص جلدية، أول شيء شخص الحالة، ممكن باستعمال جهاز الدرموسكوبي همنا، وينطي العلاج المناسب أو ينصحها بالإزالة.
0: هي ممكن إذا تكون شغلة تأخذ علاج وتروح، وممكن لا ممكن
1: والله زوائد اللحمية عادة ما تروح بالعلاج،
0: متروح
1: لازم إزالة. التآليل بعض الأنواع ممكن نستعمل علاجات، بعض الأنواع أيضا تحتاج إزالة.
0: تمام. الإزالة ممكن بالليزر وممكن
1: بالليزر
0: بالمشرق
1: بالتجميد بالقص.
0: ممكن بالتجميد أيضا. زين خلينا نقول سريعا ما هو الفرق بين الزوائد اللحمية والثآليل حتى
1: المستمعين. الثآليل فيروس. ثآليل فيروس
0: يعني زوائد لحمية بيها.
1: لا لا بيها هي يعني هي ليست زوائد لحمية. زوائد لحمية هي حالات يعني خلينا نقول ورم حميد نعتبره. يظهر في مناطق معينة مثل جفن العين، تحت الأبط، بالرقبة، بين الفخذين. مناطق اللي يكون الجلد بيها راخي. الثآليل لا، هو فيروس ينتقل من شخص لشخص بأنواع. ممكن يطلع بالإيد، فالو الاعتيادي، ممكن يطلع بالباطن القدم، ممكن يطلع بالوجه، فروة الرأس. يفضل إزالته لأنه فيروس ممكن يزيد. زوائد اللحمية دابقت ما فيها مشكلة.
0: شلون ممكن يميزون بيناتهم يعني؟
1: ميز بيناتها يعني طبيب المختص يعرف يميز. التآليل طبعا اللي بالإيد واضحة يعني شكلها، بس اللي تطلع بالوجه الطبيب المختص ممكن يفحصها بجهاز الدرموسكوبي ويشوف السطح يعني.
0: فنطلع فاصل قصير ويا المخرجنا الورد ثم نعود نكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وإياكم لتكملة محاور حلقتنا لهذا اليوم عن تأثيرات المناخ على الجلد وعلى البشرة. ونحب نذكركم بأنه يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 075-03-800-3 وعلى رقم 077-30-800-3، والمشاركة بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع دكتورتنا الدكتورة الاختصاص دكتورة صبا علي رشيد، اختصاص الأمراض الجلدية. دكتورة، سؤال سريع هيجي. قلنا الشمس ممكن والحرارة أنه تأثر على لون البشرة، الحالات السوداء اللي تصير، التصبغات هذه، هل ممكن أن نحمي حول العين من خلال لبس نظارات واقية للشمس؟
1: أكيد طبعا 100%، احنا نحمي الجلد ونحمي العين نفس الوقت. فطبعا لما نشتري نظارات شمسية بعض الناس يعني يستهينون بهاي الخطوة انه ياخذ لأي نظارة، بس هنالك بعض الخصائص اللي تكون للنظارات، اكيد اطباء العيون يمكن يعني يعرفون افضل من عندي، ويعني المختصين بهاي بيع النظارات، انه يكون عليها علامة انه UV 400، يعني انه هي تغطي الأشعة فوق البنفسجية، وبولارايزد انه تعكس أشعة الشمس المضرة. طبعا الجلد اللي حول العين جلد جدا رقيق، ممكن يصير بيه تجاعيد، اللي احنا عندنا نوعين من التجاعيد، تجاعيد اللي تصير ويا العمر واللي هي جينات، وعندنا تجاعيد اللي تصير من كثرة التعرض لأشعة الشمس اللي نسميه فوتو ايجينج. فهذا يعني شوف الناس اللي مهندسين مساحين يتعرضون للشمس لسنوات طويلة ويشوفها بعد 10 و15 و20 سنة، راح يكون علامات تقدم العمر أسرع تبين عليه.
0: صح.
1: فلازم يحمي البشرة بواقي الشمس، وحتى ممكن واقي الشمس يعني نوع البشرة الحساسة ممكن نستعمله حتى حول العين. النظارات الشمسية خلي يكون حجمها يكون زين، بعضهم يعني على مود الموديل وهاي يكون صغيرة، لا أخذها يكون حجمها زين يعطي مساحة.
0: شايف بنات لابسين نظارات، كل نظارة أكبر من تليفوني، أقول هاي ليش؟
1: حتى تغطي اللي حول العين، يعني تكون بيها فد موديل بحيث هذا كل الاعتبارات إلها، يعني مو بس ألد موديل فقط.
0: لا أثار هاي منبشين هم على هاي السؤال،
1: يفهمون أحسن من عندنا.
0: أقول هاي ليش نظارات مال الكبر؟
1: بالفعل هذا الجلد حول العين الرقيق فعلا يحتاج يعني حماية.
0: زين، احنا اليوم نريد نرطب البشرة مالتنا وناخذ المكان البارد، اذا نروح نشط بالمسبح حتى نخلص حق طبيعي، الدنيا حارة نروح نشط بالمسبح، صح اللي سوينا؟
1: والله بالنسبة للمسابح، بعض المسابح احتمال غير ما تلتزم بالتعليمات، فشي يسوي بدل ما يبدل المي بشكل دوري يزيد نسبة الكلور، يعني الكلور إلى بنسبة معينة ما مضر كثير، لكن أنت من تروح مسبح ونسبة الكلور راح يبين من تشم ريحة الكلور، يعني تأثيرات الكلور على الجلد
0: هو ده يخلي كلور زيادة حتى يمنع انتقال الفيروسات والبكتيريا.
1: كل شيء له قياس معين، ما المفروض يستعمل زيادة لأنه بيها أعراض جانبية،
0: هو ده يعقم، هو وجهة نظر
1: هو صحيح يعقم، لا بس يعني نسبته هناك قياسات،
0: بس على قولتك الريحة تكفخ واحد زي.
1: حتى لناس اللي عندهم مشاكل بالرئة، يعني عنده ربو عنده حساسية، تزيد في حالة إذا استنشق هذه الريحة الكلور. ممكن الكلور يؤذي الجلد أيضا، يسبب جفاف ويسبب تسلخات.
0: إذن لازم نختار المسابح اللي
1: طبعا المسبح الملتزم،
0: الملتزم اللي دائما يبدل الماء مالته
1: أكيد، وملتزم بنسبة الكلور.
0: الكلور
1: كل شيء يزيد عن حده،
0: مواد أخرى يخلوها بالمسابح غير الكلور؟
1: يعني حسب علمي الكلور هو الأساس،
0: بس الكلور.
1: ومن واحد يطلع من المسبح مفروض رأسا تشوف، يعني ستقولها ليش ده يغسل، خلي يروح البيت يغسل، لا عندنا موجودة مكانات
0: أيه.
1: يغسل جسمه من المواد هذه الكيميائية ومن الملوثات. أنت تسبح في مسبح مختلط
0: وقد
1: يكون بفطريات وبكتيريا، فأنت لازم تغسل جسمك رأسا من تطلع من المسبح. من توصل للبيت تمام تغسل غسل يعني مضبوط، وراها تستعمل طبعا المرطبات وال
0: جيد. جميل جدا. زين، كثير من عندنا ممكن انه يكون يعني طالع برا يجيب حاجة للبيت ورجع، فالدنيا كانت حارة ولو هي 10 دقائق ربع ساعة، فرجع رأسا قاعد قبال المكيف.
1: والله شوفه غلط، خلي على بالك المكيف موجود أيضا بالسيارة ومباشر على البشرة. قدر الإمكان يعني إذا نخلي المكان درجة حرارته معتدلة أفضل مما أني أخليه بارد كلش وأقعد مقابله.
0: نعم.
1: لأنه هواء المكيف جاف. رح يسوي، رح يزيد جفاف الجلد، رح يزيد.
0: رغم أنه بارد.
1: ما له علاقة. كثير من المراجعين يقول لي أني دائما قاعد يعني ما يعرف شنو سبب مشكلة الجلد. أني دائما قاعد قدام السبلت. بس هو هذا الشيء مو صحيح. خلي أني أقعد بمكان معتدل الحرارة، ما يكون كلش بارد. ما أقعد قدام السبلت. هذا الهواء بارد جاف، وكأن أنت قاعد بالشتاء وده تتعرض بشرتك لهواء جاف وبارد. شي يصير بالبشرة؟ هنا راح يصير بها جفاف
0: تتقشر.
1: فإذا أني تدريجيا يعني أحول من الحرارة الشديدة إلى جو معتدل، أفتح درجة الحرارة على 23-22 مو رأسا 18، وما أقعد قدام المكيف. هواء المكيف أيضا غير صحي.
0: أي
1: فلازم يعني يكون منطقة. هسه حتى بعض الناس بوعاولها المسألة، شوف تبريد مركزي.
0: التبريد المركزي أحسن
1: أفضل طبعا. الجو يعني مكان بارد لكن هو الهواء مباشر، الهواء المكيف مباشر على بشرتك.
0: زين دكتورة، أكو كثير هسه من السناتر والمراكز الطبية يقول لك هيلورونيك أسيد، ارتينول، ابر نظارة، ابرة عنبر، ابرة مدري منو منو شنو
1: مشكلة ويا سناتر.
0: هسا احنا علي ابو المشاكل، واحنا ليش اليوم البارحة بس احنا يعني ما بدنا نحكي على مركز معين بالتحديد، بس نريد نعرف هل فعلا اكو هاي الحلول السحرية يعني تشكت ابرة وتصير كليوباترا؟
1: سؤال جدا جدا حلو، أشكرك عليه. إحنا بكل شيء أكو الزين والشين. بعض المراكز عندهم أطباء وعلميين، خلينا يعني نعمم. بالفعل بعض العلاجات مفيدة للبشرة. صحيح ممكن تنطي ترطيب من الداخل. يعني اللي بيها هيلورونيك أسيد حقنا اللي نسميه الميزوثيرابي للنظارة والترطيب موجودة هاي. بس احنا لازم نعرف النوع. يعني تجيني مراجعة تقول لي حقنت، أقولها شنو حقنتي؟ ما أعرف. يعني شلون أنت تخلين شيء داخل الجلد وأنت ما تعرفين شنو؟ لازم أكون واضح.
0: تروح ترجع للسنتر تسألهم ايش حطيتوا لي قبل شهر، يقولوا لها والله احنا
1: هذه المادة هذه الماركة. يعني أكو أشياء مميزة، أكو أشياء معروفة، بس لا يوجد علاج سحري دكتور. يعني دائما أنا شلون ما أحافظ على بيتي، شلون ما أحافظ على السيارة، شلون ما أحافظ على ملابسي، أحافظ على الجلد بأنه أنا أسوي علاجات دورية. يعني ماكو أبرة خلاص سويناها وهي للأبد هي رح تحافظ على جلدي. لا، ميزوثيرابي لبعض العلاجات الحقن تحتاج عدة جلسات. أعرف شنو المادة، أعرف شنو حقنت بجلدي، أعرف شنو هذه الشركة اللي حقنتها. يجوني يعني مرات تعقيدات complications، يعني مسوية تقشير بهالجو الحار. شلون تسوين تقشير وطلعتي بالشمس؟ عندي أصلاً جلدك صاير بيه جفاف ومتأذي من الهواء الحار ومن الأشعات الشمس
0: والأوعية الدموية كلها مفتحة.
1: فبعض العلاجات ما تناسب هذا الجو، ما تناسب بعض الوظائف. يعني هو موظف دا يشتغل روح يجي. حسن أسأل، أنت تقدر تقعد بالبيت عدة أيام؟ تقدر تتجنب الشمس؟ كل هذه العوامل مهمة في اختيار العلاج المناسب. يعني مثلاً عندك CO2 ليزر فراكشنال. هذا راح يشيل طبقة من الجلد ما أسوي بالصيف. بعض الحالات القليلة مثلا طلاب ما عندهم غير مجال ونوصي أنت أسبوعين قاعد بالبيت تطلع بس بالليل تطلع لازم إلا عند ضرورة بعد أسبوع، فلازم إحنا نختار العلاج المناسب لفترة الصيف.
0: إذن أكو بعض العلاجات تنصحين بها بالشتاء؟
1: كثير من يعني أغلب أنواع الليزرات
0: التقشير
1: يعني حتى ليزر إزالة الشعر. يعني واحدة مراجعة مثلا راحت سفرة ورجعت وصار عندها تانينج، صار عندها اسمرار. من أجي تجي أسألها أشوف جلدها إذا زاد درجة التصبغات بالجلد ممكن أني أوقف هاي الجلسة أعطيها علاج الشهر القادم تعالي. يعني فترة الصيف فترة حساسة لازم إحنا كلش نهتم،
0: لازم ما هو
1: الحقن لأنه داخل الجلد بعض أنواع الحقن ممكن إحنا نلجأ لفترة الصيف.
0: زين كريمات وما كريمات إنه هذول اللي يسووها بالسناتر وفراكشنال وما فراكشنال هذه تأثر؟
1: مثل شنو يعني
0: كريمات؟ يعني هذه يقول لك هاي شو يسموها جلسة تنظيف البشرة بالكريمات.
1: تنظيف البشرة ممكن يعني إحنا نسوي إذا كانت
0: الهايدروفيشل
1: ممكن نسوي بها أنواع، بها أشياء معالجة، بها أشياء محاليل يعني معالجة.
0: هذه أوكي الأمور تمام.
1: ممكن أوكي طبعاً.
0: الليزرات وما الليزرات وسكربات
1: أفضل لا لا سكرب وهاي الأشياء موسم اللي بعد الصيف
0: الخريف لو الشتاء.
1: لا بالخريف.
0: بالخريف
1: بين الصيف والشتاء. ممكن نجي نباوع على البشرة بها تصبغات نعالجها. نرجع إلى الروتين يعني نبدل من الواقيات نبدل واقيات مناسبة للخريف. ممكن نسوي في التقشير خفيف بالخريف، ممكن شوي نغير الروتين.
0: نعم
1: استعداد لموسم الشتاء.
0: إذن هو الوقت الذهبي
1: لبعض أنواع العلاجات.
0: لبعض أنواع العلاجات.
1: التصبغات ممكن نزيلها. ممكن أنت ذكرت بعض التراكيب والأشياء هاي. يعني أنا حقيقة ضد أنه واحد يسوي تركيبة ما معروف داخلها موجود شنو. يعني التراكيب لازم تكون معروفة.
0: يقول لك مجربة هاي.
1: إيه يعني كثير يجونا تعقيدات صايرة من بعض الاستعمال. ولاحظ أنه بعض المراجعين عندنا ما يلتزم حتى بكلام الطبيب. إحنا ما نقدر نلوم الطبيب والمراكز. يعني مثلا قايلة تستعملي مدة شهر ما تروح تراجع تسويها شهرين وثلاثة
0: ارتاحت عليها
1: فكملت. يعني الطبيب أكيد عنده فت فكرة والمركز اللي بعض الخبراء اللي موجودين يعرفون أنه هذا بعد شهر ممكن راح نبدل بشيء آخر، ممكن هذا فقط نستعمل الشهر، فما نستهين بهاي النصائح.
0: زين تأثير الفيلر قلنا إحنا ممكن نحكم بالصيف، تأثير الفيلر بالصيف مثل تأثيره بالخريف أو تأثيره بالشتاء؟
1: إذا يتعرض الحرارة شديدة ما أحبه. بس إحنا بعض النصائح بنقول مثلا سوي فيلر الشفة لا تشربي سوائل حارة لأن هذا يسرع من من من فقدان الفيلر. فإذا أنت عندك تعرض كثير للشمس أنت شغلك بالشمس أنت شغلك بمكان حار ما أحبت تسوي فيلر بهذا الموسم، كنت أجليها لغير وقت
0: لأنه هاي الحرارة تأثر على الفيلر.
1: حرارة طبعا ممكن.
0: زين اللي ما يشربون مي يأثر عليهم الفيلر؟
1: طبعا لازم يشرب مي لأنه الفيلر بعد ما تحقنه
0: الفيلر هو مي جو
1: راح يسحب مي، فطبعا لازم تشرب مي بكميات كافية حتى يقعد الفيلر بمكانه مثل ما نقول احنا.
0: حتى البوتوكس مع العلم البوتوكس ما يسحب مي بس
1: حرارة سيئة.
0: حتى البوتوكس أيضا بالصيف تشوفه يقاوم شهرين بالشتاء يقاوم لأربعة شهر.
1: الحرارة أيضا تأثر أكيد
0: تتكسر جزيئات البروتين أكيد الموجودة أكيد بالبوتوكس أكيد وما يشتغل
1: يعني. بالنسبة للبوتوكس
0: البوتوكس أيضاً بالصيف تشوفه يقاوم شهرين بالشتاء يقاوم لأربعة شهر.
1: الحرارة أيضا تأثر أكيد
0: تتكسر جزيئات البروتين أكيد الموجودة بالبوتوكس وما يشتغل.
1: يعني بالنسبة للبوتوكس يعني أشكرك على هالملاحظة.

0: من شركة معروفة استكار عليه، هاي الأشياء جدا مهمة.
1: فد مرة صارت حالة،
0: نعم،
1: قبل كم شهر يعني، بعض الأشخاص شوية من ذول المعروفين متعرضوا لمشاكل من وراء البوتوكس، يعني تسمم بالبوتوكس يعني، لأنه نعم. شو اسمه، فلما تشيكوا المصادر قال لك هذا البوتوكس ما داخل عن طريق وزارة الصحة، داخل قشخ. انت بس تخيل هذا يعني بدون براد مدخلي، يعني هذا مدخلي اما بتاير سبير،
0: يعني ضربة الشمس. جدا مهمة دكتور، اشكرك على هالملاحظة.
1: يعني داخل قشخ هذا،
0: يعني
1: هذا سم.
0: ليش نهتم بالسعر؟
1: ايه لا،
0: ليش ما نهتم بالامان،
1: بالامان مالته؟
0: يعني انت هنا انت مأمن في هذا المكان،
1: جايب براد،
0: انت تعرف هذه الماركة اللي جاية، انت تعرف الشركة عليها استخدام،
1: خاتمة وزارة الصحة
0: كثير موجودة، بس الحمد لله يعني يمكن في الإقليم عندنا أقل هاي الحالات، بس في أماكن أخرى عندك البوتوكس الغير نقي اللي هو يصير على شكل باودر، أغلبه يجي يقول لك هذا كندي وهذا بوتوكس بريطاني. لاحظ أنه أنواع البوتوكس جدا معروفة،
1: أي.
0: يعني هذه وهذا البوتوكس يعني الماركة معروفة،
1: يجي
0: تقول لك كندي، ماكو هيك اسم،
1: ماكو هيك اسم، خبط
0: أبد أبد. لا تستعمل، لا تستهين. كثير حالات صاير بيها، يعني ليش؟ انه هذا سم، هذا يشل العضلات
1: طبعا.
0: فاذا مو نقي كميتك هوايه ممكن حتى ياثر على عضلات التنفس،
1: اي صح، ممكن اصلا يسبب تحسس، يسبب
0: تحسس. فواحد جدا لازم يهتم بالامان مو فقط السعر.
1: اكيد اكيد. دكتوره، اخر فقره من فقراتنا لهذا اليوم هو انه تختارين اسم من هاي الاسماء حتى نفوزهم بجائزه عيادات ماي دكتور سنتر. اختاري اسم واقرينا اياه. ما اعرف راح تقدرين تقرين خطي؟ الله يكون بعونك.
0: بان ستبان.
1: ستبان،
0: مبروك ستبان.
1: مبروك ستبان، فزتي ويانا. والتوجه الى عيادات ماي دكتور سنتر المتواجده
0: يعني. انا احب اسم بان، يعني اختي اسمها بان.
1: هي أهلا
0: وسهلا، سبحان الله صارت هيجي.
1: خاف أختك هي ما مرتبين
0: أخوان. أختي بكندا مو موجودة أنا.
1: أوكي، تتوجه الأخت بان إلى عيادات مع دكتور سنتر ألك أنا في عنكا وشارع المنتزه، السنتر متخصص في زراعة وتجميل الأسنان. دكتورتنا الغالية، في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا إلا أن أشكرك الشكر الجزيل لما قدمتيه لنا من معلومات قيمة ومن نصائح رائعة تتعلق في موضوع الجلد والبشرة. شكرا جزيلا.
0: أنا أشكركم جدا على هذه الدعوة، واستمتعنا وياكم.
1: شكرا.
0: وإن شاء الله استفادوا المستمعين.
1: أكيد.
0: إن شاء الله بهذه.
1: شوفتك هي تكفي دكتور.
0: شكرا، تسلم تسلم. إن شاء الله نكررها بالمستقبل
1: إن شاء الله. أعزائنا المستمعون، وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة، في أمان الله.

0: FM on Kawa. لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

مساء الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بالبيت، بالطريق، نحن موجودين معكم على الهواء مباشرة ضمن برنامج استديو 7.

عبر موجتنا 97.7 بدنا نعيش اليوم أجمل الأجواء ونغير جو الشوب والجو الحار والجو التعب تبع نهاية آخر أسبوع ونسمع أجمل الأغاني عبر الموجة الأحلى 97.7.

يعني فقرات عديدة منوعة ومتنوعة أكيد بإجابتنا لليوم من برنامج استوديو 7 مثل ما تعودتوا دايما ونسمع أجمل الأغاني أكيد معنا بغرفة الإخراج ريبين عسكر وأنا معكم بالإعداد والتقديم اليزداراني. طبعا خلوني أتشكر مطعم مارينا يلي بيقدم بنهاية الحلقة دعوة على العشاء لشخصين.

هي هي أجواءنا الحلوة يلي رح نسمعها اليوم ونعيشها مع نهاية الأسبوع مثل ما تعودتوا خميس نوانيس أكيد برفقتكم وبيسمع أصواتكم. طبعا بدي أتشكر كل حدا عم بيحاول يتواصل معنا وطبعا بدي أتشكر كل الأشخاص الجديدة يلي عم تنضم لعائلتنا العائلة الكبيرة. روح يا ربي

الساحة كبيرة والهواء بيحكم أكيد الهواء الأجمل والأحوى وطبعا بالأحلى برفقتنا. طبعا بدي أشكر كل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لإلكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. إن شاء الله هيك نضل دايما صلة الوصل ما بينكن وبين كل الأشخاص اللي بتحبوا وتسلموا عليهم وتوجهوا لهم تحياتهم. أكيد فيكن تنضموا لإلنا على صفحتنا عبر اللايف المخصص.

طبعا كنا عم نسمع، نحن حكينا عن ألبوم الهضبة عمرو دياب، وبتوقع هي الأغنية هي غزل البنات لعمرو دياب. فعلا هيك حلو دايما عمرو دياب بينوع بالألبوم تبعه. وطبعا حكينا في كمان تنافس ما بينه وبين تامر حسني بألبومه يلي كمان أصدره مؤخرا. طبعا خلوني أقول مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. مساء الخير لأبو ياسر عم يمسي علينا، عم بيقول مساء الخير، بدي مسي على غاندي وزينب تحياتي لإلك. نور اسماعيل عم بتقول مساء الخير الياس، وحابة نسمع أي أغنية لعبير نعمة من عند ريبين أكيد هلأ بلكم نسمعها من خلال حلقتنا لليوم. تحياتي لإلك يا نور، وتحياتي لكل حدا عم بيتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. خليني أذكركم بأرقام التواصل يلي بيحب يتواصل معنا عبر خدمة الواتس أب، وأكيد نحنا منكبر بالأصوات الجديدة وبمحبتكم دايما هيك. يلي ما بيحب يسمعنا صوته أكيد فيكم تكتبولنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. يلا منسمع روح.

0: بدنا نقول أيضا مساء الخير لخالدة هرمز، عم بتقول مساء الخير الياس خالدة من السويد، تحياتي لإلكم وتحياتي لإلك وتحياتنا لكل حد عم يتابعنا من خارج أكيد إربيل، تحياتنا لإلكم جميعا وسمعينا الغاليين وحبايبنا بالمغتربات. يعني دايما راديو عنكاوة هو صلة الوصل ما بين أبناء بعنكاوة وبين أبناء بالمغترب، دايما هيك بنحاول نكون صلة الوصل ما بينات بعض ونسمع أجمل أغاني ونحسسكم دايما أنه أنتوا نحن أكيد مع بعض على طول. خليني بس ذكركم بأرقام التواصل يلي بيحب يتواصل معنا عبر خدمة الواتساب على كوريك على 0750-38-0-333 وآسيسيل على الرقم 0773-800-333. وطبعا خلينا نبلش نحن وياكم بأول فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي خارج الصندوق لليوم. طبعا موضوعنا اليوم هيك شوي ما بين الفني وما بين خلينا نقول نظرة المجتمع. شو هو السؤال من عندك يا ريبو؟ سؤالنا لليوم طبعا إذا غلط هيك الفنان بحياته الفنية على الصعيد الشخصي، خلينا نقول هل بحق الجمهور يحاسبه وبيحاسب خلينا فنه، وهل الشهرة بتعطي الجمهور حق انه ينتقد حياته وتصرفاته على الصعيد الشخصي؟ يعني ممكن تكون إشاعة طول فنان، على الناحية الشخصية هل بحق الجمهور يقاطعه نوعا ما، ينظر له نظرة خلينا نقول يعني مو نظرة الفنان القدوة يلي خلينا نقول يلي كل العالم بتنظر له؟ يعني ما بعرف أراءكم، خلينا نتناقش أكتر نحن وياكم من خلال اتصالاتكم. والاتصال معنا. ألو
1: ألو ألو ألو،
0: مساء الخير.
1: سناء.
0: سناء سناء شو بس ذكريني باسم العيلة.
1: سناء وديع.
0: وديع، أوكي. مدام سناء، اليوم عم نحكي عن الفنان. الفنان طبعا هو شخص مثلنا مثله، ولكن هل حياته الشخصية بحق لنا نحاسبه فيها إذا غلط نوعا ما، نحاسبه على طريقه الفني؟
1: لا، ما يصير يعني. هو الفنان بيظهر بيظهر بيظهر بيظهر بيظهر صوت إذا حلو وموهبته قوية، يعني ما أعرف الشيء يعني شلون.
0: يعني ما بحق ما بحق الجمهور يحاسب الفنان إذا غلط على الصعيد الشخصي وليس الفني.
1: الشخصي يعني هو فنان، اسمه فنان، يعني هو يعرف موهبته ويعرف كان مارس الحياة بالغناء وبالأصوات الحلوة، يعني ما حاجة
0: ما بحاجة. أوكي أوكي، شكرا لك مدام سناء وتحياتي لك. هلا فيكي، سلامات سلامات. خلينا أيضا ناخد اتصال جديد. وألو
2: ألو
0: ألو
2: ألو،
0: مدام خالدة كيفك؟
2: مساء الخير. مساء
0: الورد. أهلا أهلا مدام خالدة، تذكريني بس باسم العيلة دخيل قلبك.
2: نعم، خالدة موسى.
0: موسى، أوكي. مدام خالدة هاتي لي شوف خبرينا. نعم. كيف نهاية الأسبوع معك؟
2: كثير حلو يعني، الحمد لله والشكر. كلش كويس
0: الحمد
2: يعني
0: لله.
2: في طلعات، في كان لنا عرس، يعني
0: حلو
2: عرس، تناول، احتفال.
0: حلو حلو حلو حلو، يلا ان شاء الله هيك بتكون حياتهم لقدام مليئه بالفرح والسعاده يا رب.
2: امين امين
0: يا رب.
2: ان شاء الله يا رب.
0: مدام خالده، اليوم عم نحكي على الفنان وحياته الشخصيه. بيغلط الفنان نوعا ما، ولكن هل بحق الجمهور يحاسبه؟
2: طبعا الفنان اذا كان غلط بحق يعني شيء من انتاج اغاني بحق الجمهور، الجمهور يعني مو يعني يجي حاسبه بجرح، يعني يكون اسلوب سلبي، يعني مو سلبي، يعني ايجابي، يعني
0: ايجابي.
2: او اذا ما قدر يوصل للفنان وكان يجرح المقابله، يقطع هو ان يسمع اغانيه، يقطع الاتصال كل إنتاجاته. أنا يعني بهاللحظة شوف الفنان هو راح يعرف موقعه، يعني إنه ده يخسر من جمهوره، يعني
0: يعني يحق يحق للجمهور إنه يحاسب الفنان في حال غلط.
2: إيه حق، بس بحق حالة إنه ما يجرح يعني.
0: أكيد أكيد.
2: يعني بطريقة إيجابية.
0: إيجابية.
2: وليس سلبية.
0: حلو حلو حبيت حبيت. مدام خليدة بدي أتمنى لك نهاية أسبوع سعيد. شكرا كتير لإلك.
2: تسلم شكرا تحياتي لك أخي المخرج.
0: شكرا هلا عيني هلا. خلينا أيضا نأخذ اتصال. ألو.
3: ألو.
0: مساء الخير. مساء الورد.
3: الورد عليك وعلى كل المستمعين وعلى كل كادركم الطيب.
0: الله يسلمك مدام عنان. أخبارك مدام عنان؟
3: كل زين نشكر الله.
0: الحمد لله. والله بألف خير. أنت طم. ليلي.
3: أخبارك؟
0: أخباري والله.
3: تطور في حياتك تطور.
0: ما في والله ما في موقفين.
3: يعني كما أنت.
0: والله موقفين موقفين شايفة صار لازم حركة ما هيك؟
3: لازم حركة لازم.
0: يلا إن شاء الله يا رب.
3: الله يسعدك يا رب.
0: يا رب.
3: إن شاء الله.
0: يا رب يا رب. إيه كترولي يعني كترولي من هالدعاوي.
3: بناها تلتقي
0: ويا. إن شاء الله يا رب.
3: أتمنى لك كل خير. يا رب. أنت يعني فعلًا. تدخل القلب بدون
0: استئذان
3: الكل يحبوك
0: لك يخلي لي ياكي وانا بكبر بهالمحبه نعم. وانا عن جد بحبكم وبحسكم عن جد عيلتي الثانيه فعلا يعني مو حكي ولا حكي على الهواء انا هذا الموضوع يخلي لي ياكي
3: تعودنا نشوفك كل خميس انت والاخت روزاليا سلامي إلا أخبار شوني
0: والله أكيد زميلتنا روزاليا بألف خير وحمد الله نشكر الله هي عم بحفلاتها عم نشوفها ما بعرف على صفحتها أنا متابعة دايما فبنتمنى لها كل التوفيق أكيد بمسيرتها الفنية وإن شاء الله يا رب هيك بنرجع منشوفها بيناتنا ما بنعرف إمت إن شاء الله يا رب
3: إن شاء الله إن شاء الله المهم
0: إن شاء
3: الله. نسمع أخبارها تكون بخير وصحة وعافية
0: إن شاء الله يا رب يلا لازم نطلبها هلا بإصدارات فنية
3: نعم طبعا صوتي يحفظ يجنن
0: أي والله يلا بما أنه عم نحكي عن الفن والفنانين هل بحق للجمهور يحاسب الفنان؟
3: أكيد الجمهور هو لما يشوف الفنان أغانيه كلش قريبة منه وهذا الإنسان متعلق بهذا المطرب فمن حقنا انه يعني مو ننتقده سلبيا وانما من حقنا ان ننطي راينا اتجاهه يعني نعلق على مثلا تعليقات على الفيس او شيء نتمنى له كل خير وننطي له النصائح انه لا يقع بالغلط مره ثانيه
0: صح
3: ولا تنسون يعني شيرين كانت تتذكر قصه شيرين اللي انتقدوها بس كنا دائما دائما شجاع ونقول يعني انت قويه وانت قلبك طيب والرب راح ينطيك من الشيء اللي تريدينه بس تحتاج الى الايمان والانتظار
0: صح
3: فاحنا لازم نشجع المطرب خصوصا ان احنا نفتخر بالطاقة الساهر اكو ناس تنتقد شلون كان شلون صار اللي احسن منه صار ما صار مثله
0: صح.
3: فهذا حسد لا احنا لازم احنا نشجعه وندعمه
0: برافو.
3: هو من بلدنا هو دير يرفع راس بلدنا
0: صح
3: من حق لازم احنا يكون نقد ايجابي وليس سلبي وندعم ونشجع كل مطرب قدم فن يعني ثمين وغالي علينا كلنا واكو يعني مغنيات ومطربات كلش حلو اغانيها فلازم احنا وما ننسى الفنانين القدماء انوار عبد الوهاب سيد كوبيان فنانين العراقيين نفتخر بهم حميد منصور الى اخره فمن حقنا نعطي راينا لكن ما نعطي نقد سلبي ونهبط معنوياتهم لا
0: صح بدون جرح
3: ما في انسان ما يغلط صح لو لا
0: 100%
3: ما في انسان ما يغلط
0: 100%
3: فالانسان ما يغلط ما يتعلم من غلطه
0: صح
3: وبالعكس هاي درجه للنجاح تقدم اكثر واتمنى لك التوفيق
0: شكرا دخيل قلبك شكرا كثير لك يا عنان هلا فيكي ونحن لهيك دايما ببرنامجنا مو نحن بس بنحكي عن الأخبار الفنية الحديثة والأصدارات الفنية ولكن حتى ببرنامجنا بنحكي على فنانيننا من كل الدول العربية وحتى الفنانين العراقيين بنحاول دايما نرجع أغانيهم هي دايما أغانيهم موجودة بذاكرتنا وحتى راديو عنكاوا يعني مو لأني أنا بشتغل فيها للمحطة بس في عنا فقرات تراثية هي بتضل خلينا نقول موجودة ضمن وجداننا يعني هذا الشيء كتير مهم نضل عم نحافظ على هذا الإرث الفني الكبير 100% عنان صح
3: أكيد صح. الله يبارك
0: فيك يخلي لي إياك سلامات لك عنان نهاية أسبوع سعيد
3: الله
0: باي باي. باي باي ناخد اتصال كمان يلا أيضا ناخد اتصال ألو
4: مساء الخير
0: رياض أهلا أهلا مثل أنوار يا نور
4: هلا بيك. هلا هو الياس.
0: هلا هاتي لشوف خبريني كيفك مع الجو الحار والأجواء الشوب. آب
4: والله الجو كلش حار، بس أريد أن نخلص من هذا الشهر بغاتي من جبل الشتاء. أنا نقول البرد إزعاج، نريد الحار، يجي الحار نريد يجي الشتاء.
0: والله إيه والله لا لك، بس للأجمال الشتاء حلوة يعني أحلى من الصيف.
4: والله أنا ما أحب كثير الشتاء.
0: والله
4: أتحمل الصيف أكثر من الشتاء. أي أضوج من الأمطار والبرودة الزايدة. يا أتحمل الحرارة ولا البرودة.
0: يلا خير خير، هاي لازم أعملكم حلقة على الصيف والشتاء.
4: والشتاء
0: لازم أعرب مين لازم أعرب مين الصيف ومين الشتاء. نور اليوم عم نحكي عن الجمهور، وصار الجمهور متاح أكثر على السوشيال ميديا. هل بحق للجمهور ينتقد الفنان؟
4: يعني هو أكيد الفنان يغلط، هو بشر وإحنا البشر كلنا أخط إلا ما نخطأ يعني. وأكيد الجمهور يحق لهم ينتقدون الفنان. الجمهور اللي معجبين به أكيد لأنه يحبوه ومعجبين به ومن يشوفون أخطاء منه راح ينتقدوه حتى يصحح الخطأ اللي هو خطأه. بس أكيد لازم انتقاد بأسلوب حلو، يعني مو هالشكل يجون قبل عليه بأسلوب ما يعني أسلوب ما حلو أسلوب سلبي، لا يجوه بأسلوب حلو حتى هو يشوف الجماهير المعجبين به شنو هو الأخطاء اللي خطأ حتى يصحح الخطأ.
0: طيب سؤال، برأيك الفنان بياخد بعين الاعتبار الانتقادات على السوشيال ميديا، ولا هو يعتبر، ولا خليني أنا مثل ما يعني بقوله بالقلم نشرح، أنه الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، هيك هن بيقولوا مثلا، أنه في هيدول أشخاص مثلا موجودين على السوشيال ميديا بيضلوا بينتقدوا احيانا، هيك بيقولوا الفنانين صح بمقابلاتهم؟
4: لازم يتحمل الانتقاد. اي لازم يتحمل يتحمل الانتقادات والحكي اللي يجي عنه لازم.
0: اوكي إيه. شكرا،
4: ويشوف الصح من الغلط.
0: هو وحكم طبقه، هو ومحبينه.
4: اي صح تحياتي. كل شخص حسب طبيعته يعني صح. اكو ما يتحمل وكي يتحمل.
0: صح صح صح 100%.
4: شكرا لك نور، نهايه اسبوع سعيده عليكم.
0: على الجميع يا رب. باي باي،
4: مع السلامة.
0: باي باي باي. ما بعرف جهز شي أغنية ولا ناخد اتصال؟ يلا بنسمع أغنية ومن بعدها نكفي الاتصال.

0: طبعا بدنا نقول مساء الخير لنا اشتمان عم تقول مساء الخير منور الياس، تحياتي للمخرج الوردة ريبين، تحياتي لإلك يا نشتمان. وبناخد اتصال من نقول
1: ألو.
0: ألو
1: مرحبا.
0: مرحبتين، أهلا وسهلا،
1: أهلا بك.
0: أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: من دعم عليا؟
1: لا، عذراء.
0: عذراء، ذكريني باسم العيلة.
1: عذراجي
0: ورقيس. كتير صعب الكنية. عذراء شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: عذراء خبرينا اليوم الجمهور هل بحق له أنه ينتقد الفنان؟
1: ما يحق لك تدخل، كل شخص عنده هو مسؤولية، يعرف إيش هو غلط يقدر يصححه، لأن ما عنده حق أي يعني جمهور يتدخل بيه. حتى الفنان حتى لو شاف تعاليق الجمهور يقراها بس ما يتأثر بيه، لأن يعرف إنه الناس يعجبهم يعني نقدون الفنان أو الشخص.
0: يعني برأيك أنه أحياناً، طيب ما ممكن النقد أحياناً يفيد الفنان مثل بعض المتابعين هلأ اللي كانوا المتصلين عم بيقولوا أنه أحياناً نحن لازم ننتقد الفنان لا يعرف؟
1: أحياناً
0: بتحسية مجرحة، يعني بتجرحه للفنان؟
1: إيه تجرحه للفنان مرات لا مريحة يعني انتقادات.
0: أوكي، شكراً لك يا عذراء، هلا فيكي، باي باي.

هلا بدي أقول إنه في مناسبة كتير حلوة، بدي أقول إن شاء الله العمر كله، بدي أقول هيك دايما الحب على طول جمعكم. المخرج ريبين ومدام تونيفين نيفو، يعني مبارح كان عيد زواجهم، فبدي أتمنى لهم إن شاء الله يا رب العمر كله ويخلو لكم بنوتتكم الحلوة وتشوفوها بشهاداتها العالية. وهالغنية من ريبين لإلك نيفو.

الله يخليكم لبعض، وعلى طول هيك الحب يضل جمعكم يا رب، على المحبة والفرح والسرور والسعادة بيلبق لكم أكيد. خلينا نأخذ اتصال قبل ما نروح للفقرة الثانية. معلي على سريع لأني فاتح الخط. ألو ألو، يا مرحبا. أنا تمام، بس ليش الصوت عالي واطي؟ ألو، أنا ما عم بسمعك منيح، رافع السبيكر. ألو مدام وفاء. طيب الاتصال للأسف ما أنا شغال، لح أرجع بلكي هلا، بس ترجعي تحاولي لح أرجع أخذك دغري مباشرة. خلينا نروح للفقرة الثانية واللي هي توب ترند. طبعا البداية الفنية مع الفنان مارتن ياقو يلي أطلق فيديو كليب لأغنيته الجديدة يلي بتحمل عنوان شطرنتيلا، وطبعا تمت كتابة وتلحين الأغنية بواسطة نانو برخو، ويلي تولى أيضا مهمة التوزيع والإنتاج الموسيقي للعمل. أما بالنسبة للرؤية البصرية فتم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج زيد.

من الفنان مارتن خلينا نروح للفنان ستيفن ساميون يلي سايمون يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان جياشقياتا, وطبعا هي من كلمات يومر شليمون وألحان ورد سليوة وتوزيع سرجون دخنة. أما تم تصوير الأغنية تحت إدارة المخرج داني شليمون.

0: ورجع معنا الاتصال مدام وفاء. ألو ألو
1: ألو
0: هلا مش هلا الحال.
1: هلا وشونك؟
0: والله بألف خير، طمنينا عنك.
1: الحمد لله.
0: قالنا بألف خير بسماع أصواتكم الحلوة. يعني دغري حاولت أخذ الاتصال، بعرف في ضغط كتير وكتير عالم عم تتواصل معنا، بدي أعتذر منكم جميعا بس من ضغط الاتصالات هذا الموضوع.
1: تمام.
0: مدام وفاء هاتي ليش خبرينا، أزغلت الفنان بحياته، خلينا نقول هل بحق الجمهور يحاسبه؟
1: لا هذا شيء حاسبه
0: غلط،
1: وما أكون سامع حتى لو غلط. حتى لو غلط يعني ما أكون سامع يغلط يا عيني، وغلط الفنان ومشيت صححته
0: خلص
1: ومشيت، ما أكون داعي يعني ما أكون سامع يغلط،
0: ما لازم العالم
1: تحاسب، ما أكون حاجة أن حاسبه.
0: صح صح،
1: شلون
0: ما لازم العالم تحاسب،
1: ما حاجة يحاسبون ويحكون علينا كلمات بديئة ويتنمرون علينا، ولا ما أكون داعي.
0: مية بالمية. مثل ما ذكرت أحد المتصلات عن الفنانة شيرين، كونه كانت يمكن الحديث الأكثر على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة، وطلاقة والقصص الكتير يلي مرت فيها، يعني في عالم فعلا، في عالم جرحت، في عالم لامتها، يعني ما بيحق الجمهور يلوم الفنان أيضا بهذا الموضوع، يعني بالنهاية حياته الشخصية هذا. صح
1: فعلا، ما حلو بحق الفنان، ما حلو يعني غلط.
0: صح صح.
1: ما حلو بعد يغلط على الفنان، بالعكس كل الاحترام والتقدير للفنانين.
0: 100% 100% كتير حلو. نحن سعيدين جدا بتواصلك معنا مدام وفاء، وبعتذر منك مرة تانية. هلا فيكي، سلامتي إلك. هلا عيوني، باي باي. وطبعا خلينا نروح للفنان راشد ماجد يلي اشتقنا له بأحدث أعماله الغنائية، يلي أطلق أغنيته عرش بلقيس. ولكن خليني أقول أنه عرش بلقيس هي تم تقديمها من الفنان ماجد المهندس بعام 2021، نفس الأغنية بصراحة، لترجع مرة تانية بصوت الفنان راشد الماجد ضمن سلسلة إصدارات له غنائية بعام 2026، شملت أغنيتين بزعمة وخواطر. خليني ذكر بأنه عرش بلقيس القيس هي من كلمات الشاعرة عليا، أما الألحان لأحمد الهرمي وتوزيع سروس، أما المكس والماسترينج لجاسم محمد.

0: يعني سبحان الله الفنان راشد الماجد عنده بصمته الخاصة بصوته ولا كأنه متغير, وفعلا هي الأغنية رائعة جدا, وأكيد فيكم تسمعوها بصوت الفنان ماجد المهندس كمان أداها بشكل رائع. اتصال. ألو.
1: ألو, مرحبا.
0: مرحبتين,
1: شلونك؟ إن شاء الله بخير.
0: ألف خير, طمنينا عنك.
1: الحمد لله بخير. الحمد لله. أنا بان
0: بان بان
1: الحمد لله
0: بان, طمنيني عنك.
1: الحمد لله, نشكر الله.
0: كيف نهاية الأسبوع زينة معك؟
1: الحمد لك. يعني بصراحة حلو. هو بس تعبنا من الحر. تعبنا كثير من الحر.
0: وشربنا كثير مي, يعني عم نشرب مي كثير أكثر مما عم ناكل. صح. يا جماعة.
1: صح.
0: شو رأيك بصوت راشد الماجد يلي عم نسمعه هلا؟ قدي حلو ولا
1: غير؟ حلو حلو. أنا أحبه. أنا أحب صوته بصراحة, كلش حلو.
0: وبتحسي ما تغير يعني صوت راشد الماجد كأنه أول أغنية له, كأنه هلأ عم نسمعه نفس الصوت.
1: صح.
0: خلينا صح. هلأ نروح لحياة الفنان الشخصية بان. هل بحق الجمهور ينتقد الفنان؟
1: لا,
0: ما بحق له.
1: لا, هو ما يحق له, يعني هو حياته الشخصية هو حر بيها طبعا. كل فنان أكيد, كل فنان عنده مشاكل وعنده أكثر من الإنسان العادي, يعني صح. الشخص العادي.
0: صح.
1: فما معقول نحن شغلاته مشاكله الشخصية واحد والفن وبحد. أنا برأيي يعني
0: في يعني عالم ممكن ما
1: يأثر
0: تقاطع.
1: هذا الشيء ما يأثر على صوته أو ما يأثر على صح. فنه مستحيل.
0: صح. أو إذا غلط مثلا نزوة معينة فبتلاحقوا هذا الموضوع على السوشيال ميديا, يعني حتى لو صحح وطلع اعتذر يمكن من الجمهور, ولكن بتضل بتلاحقوا هذا الموضوع, يعني بكل لقاء صحفي ممكن يرجعوا يذكروا أنه يقولوا له نزلت شيء على السوشيال ميديا ما كان لائق فيك أو بفنك مثلا, صورة مثلا.
1: خلينا تمام تبقى بصمة علينا. صح.
0: يعني هي كمان كتير صعبة على الفنان, يعني غلطة الشاطر بألف أكيد. عنده
1: صح. ماكو إنسان ماكو يعني شخص ما يغلط أكيد يعني.
0: صح.
1: طبعا
0: صح. فما بالك يعني حتى الشخص العادي, يعني الشخص العادي إذا بيغلط بتلاحقه خلص تلحقه يعني
1: نفس الشيء.
0: فما بالك الفنان.
1: مجتمعنا هكذا كله.
0: صحيح.
1: أي واحد يغلط يقع فيها فتبقى بصمة علينا.
0: وقعت الشاطر بقلب. شكرا لك يا بان, تحياتي لك.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا
1: شكرا جزيلا.
0: أهلا عيوني. سلامات. باي باي. ومن راشد الماجد خلينا نروح للفنان محمد مجذوب يلي أطلق أغنيته الجديدة بعنوان ولا غلطة, وفعلا الغنية كتير حلوة. هي من كلمات رامي الشافعي, أما التوزيع لعمر الصباغ والميكس والماسترين كمان عمر الصباغ. خلينا نسمع محمد مجذوب طبعا أغنيته ولا غلطة عم نسمع على راديو عنكاوة.

وطبعا الأغنية كتير حلوة للفنان محمد مرزوب. خلينا نروح لخبر جديد مع الفنانة كارول سماحة يلي أطلقت أغنيتها يا حظي. طبعا هي الأغنية طابع رومانسي إيقاعي وهي من كلمات محمد نصار، أما الألحان فهو كان مشترك ما بين جاد شويري ومحمد النصار، التوزيع الموسيقي لألكسندر ميسكيام. واعتمدت للمرة الأولى كارول سماحة على تصوير الأغنية بتقنية الذكاء الاصطناعي بتنفيذ الفيديو كليب. طبعا الفيديو كليب كمان كتير حبيته، والحلو أنه الذكاء الاصطناعي عم بيتم توظيفه بشكل رائع جدا. فمنقول ألف مبروك للفنانة كارول، ورح نسمع كارول سماحة يا حظي.

ومن الفنانة كارول رح أروح لآخر خبر فني موجود معنا لليوم مع الفنان رامي عياش اللي أصدر أغنيته الجديدة بعنوان عذبيني وهي من ألحانه. أما الكلمات الأغنية فهو من كلمات كارين معوض والكليب تم تصويره بعدسة المخرج فادي حداد. خلينا نسمع الأغنية من عند ريبين ونرجع. عذبيني طبعا هي بالفصحى.

0: وقبل ما نروح للفقرة الثالثة خلينا ناخذ اتصال على السريع. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد
1: عزيزي سهلة، شلونك؟
0: والله بألف خير سيد لؤي
1: حبيبي. انت ايه؟ نعم
0: اخبارك؟
1: الله يبارك فيك، شلونك؟
0: والله بألف نعمة، ذكرني باسم العائلة.
1: مشتاقين لؤي حكمت.
0: حكمت، اوكي. سيد لؤي هات لشوف وينك، بالبيت ولا بالشغل؟
1: صدق بالشغل، بعد لحد ما رجعت.
0: الله يعطيك العافية يا رب، كيفك مع هالشوبات؟
1: حبيبي حبيبي شلونك؟
0: والله بألف نعمة الحمد لله. هات لشوف، سمعت السؤال ولا لك يا؟
1: أنا مدير الفنان مو استاذين.
0: يلا هات لشوف، شو رأيك؟ بحق ولا ما بحق؟
1: بصورة عامة أستاذ الياس ما في إنسان ما يخطأ. بس في خطأ مرات يعني للشخصي، يعني مثلا خطأ له مو للجماهير أو لحدا، يعني مثلا يخص لحدا هذا غير مقبول. بس إذا الشخصي له هاي مثلا آخر. بس في شغلات يعني مثلا في فنانين مثلا بيغني بيقصد حدا حتى يطلع ترند أو شغلات، هاي ما كويسة.
0: حلو.
1: بس إذا شغل مثلا له خيرا على خير، هاي هو بيناته.
0: حلو حلو، ضويت على شغلة كتير حلوة. أحيانا الفنان هو بيوقع حاله بقصص، هو بيكون يعني أحيانا فعلا فنان بيحكي عن فنان بأغنيته فبيصيبه بيرجع يداك بيرد له وبتصير ترند الموضوع 100%. هون غلطه،
1: هو غلط، هي المشكلة. يجوز الجماهير اللي تحبه تقوم تكرهه.
0: صحيح صحيح صحيح. سيد لؤي أنا جدا سعيد بتواصلك معنا وشكرا كثير لرأيك حبيب القلب، بتمنى لك يوم خميس ونيس معنا. هلا فيك. هلا هلا عيوني. هلا خلينا نروح للفقرة الثالثة واللي هي تحت الضوء لليوم، وبداية أول خبر معنا لليوم من عندك يا ريبين. يلا روح. برعاية سيادة المطران نامار نيثائيل نزار سمعان رئيس أبرشية حدياب وسائر إقليم كردستان سامي الاحترام، انطلقت مساء يوم السبت ب 1/8/2026 فعاليات السوق الخيري بكنيسة مارتش موني، ويلي استمر ليومين متتاليين ضمن أجواء عائلية واجتماعية بتهدف لتعزيز الروح، التكاتف والتعاون بين أبناء المجتمع. طبعا تضمن السوق الخيري باقة منوعة من الفعاليات والأركان يلي بتلبي الاهتمامات جميع أفراد العائلة، ومن بين عرض أعمال اليدوية والإكسسوارات والملابس إلى جانب تشكيلة واسعة من المأكولات الشعبية والمشروبات، فضلا عن فقرات ترفيهية مميزة تشمل الدومبلا وسحب اليانصيب مع العديد من الجوائز القيمة. هذا هو الخبر معنا لليوم. أما خبرنا الثاني فهو استضاف المركز الأكاديمي الاجتماعي بيعنكاوا بالتعاون مع جمعية حدياب للكفاءات محاضرة علمية قدم البروفيسور الدكتور كوفيند شيرواني بعنوان مضيق هرمز يخنق الاقتصاد العالمي والعراق من أكبر المتضررين. طبعا تناول الأهمية الاستراتيجية للمضيق وتأثير أي اضطراب فيه على الاقتصاد العالمي وسوق الطاقة، وأشار أيضا إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثرا بسبب الاعتماد الكبير على صادرات النفط. وشهدت المحاضرة نقاشات تفاعلية حول السيناريوهات المستقبلية وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية ضمن سلسلة فعاليات بتهدف لتعزيز الوعي بالقضايا الإقليمية والدولية. إذن هي هي أخبارنا لليوم. أما خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي الأغنية المنسية، ورح نسمع الأغنية من عندك ريبين.

الفنانة نوال بدأت دراستها بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت بالسبعينات، وكانت شغوفة بالفن والموسيقى، وهي تعتبر إلى جانب الفنانة الإماراتية أحلام من أبرز الأصوات النسائية بالخليج. صعدت نوال خشبة المسرح لأول مرة بسن 17 سنة وخلال فترة دراستها الثانوية. طبعا واجهت تحديات كتير كبيرة، ومن بينها التأخر على حصولها على الجنسية الكويتية، وهو كان يشكل عائق ببداية مسيرتها الفنية كونها من فئة البدون. وطبعا بعام 1983 كان للموسيقار راشد الخضر فضل كتير كبير على إقناعها بالغناء، وهذا الشيء ساهم بانطلاقها الفعلي على الساحة الغنائية.

وانطلقت بأول ألبوم غنائي لإلها بعام 1984 وحمل اسمها نوال 84، واستطاع نجمة أنه يظهر بأول ألبوم لإلها. خلينا نذكر أنه هي من أول الأصوات النسائية اللي شاركت بمهرجان الجندرية بالسعودية بعام 1998، وانقطعت عن العمل الفني لعدة سنوات لأسباب شخصية قبل ما ترجع مجددا للساحة الغنائية عام 2005.

أصدرت عشرات الألبومات الغنائية الناجحة، ومن بينهم ألبوم نوال 2000 اللي احتوى على 10 أغاني منذكر منهم تهديني انتهى الأمر، نجوم الليل، وتعب قلبي، والأغنية اللي عم نسمع حاليا القلوب استاهية، وهي أحدى أشهر أغاني نوال الكويتية يلي تم إصدارها عام 2000 ضمن ألبوم نوال 2000، وهي من كلمات يوسف الصابري وألحان علي الجبر.

بما انه كنا عم نحكي عن الاغاني انه راشد الماجد كمان غنى اغنيه يعني ماجد المهندس ونوال خلينا نقول الكويتيه غنت هي الاغنيه القلوب الساهيه الفنانه اصاله. ف يلا نسمع اغنيه الختام قبل ما نشوف مين الرابح معنا لليوم. روح بدنا نقول ألف مبروك لعذراء جورجيس، بدنا نقول لك ألف مبروك على الجائزة لك مقدمة من مطعم مارينا، دعوة على العشاء لشخصين، ألف مبروك لك الجائزة. أكيد بنهاية حلقتنا لليوم بدي تشكر كل حدا كان عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك، لكل حدا كان عم يسمعنا وعطانا من وقته لنعيش معكم أجمل الأجواء وتسمعوا أجمل الخبريات. نحن صار الوقت أنه ننهي حلقتنا لليوم، بدي أتمنى لكم أسبوع سعيد للكل، ورفقنا بغرفة الإخراج ربين عسكر، أنا كنت معكم بالإعداد والتقديم اليزديراني. ما تنسوا الإعادة بكرة الساعة 1 الظهر، بلاقيكم الخميس القادم الساعة 7. تبوا بألف خير، أسبوع سعيد للكل، باي باي.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلي وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: وفي هذا اليوم الحار الجميل اللطيف المشمس يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف اختصاص الأمراض الجلدية الدكتورة صبا علي رشيد، ونقولها صباح الخير وأهلا وسهلا بك.
1: صباح النور دكتور سامر، أشكرك على الدعوة، وكل صيف وأنت بخير.
0: وكل صيف وأنت بخير. أول ما جتي دكتورة صبا اليوم قالت لي يعني أنت سويتها يعني صوت وصورة يعني لايف، جبتني بالحر حتى أحكي على موضوع الحر،
1: حتى أعيش الحر،
0: حتى شنو تكون هي الديناميكية. إحنا مو يقول لك ذولا ما عايشين بالحر وما شايفين، لا إحنا من ضمن اللي انضربوا بالشمس وشافوها. دكتور اليوم رح نتكلم عن موضوع تأثيرات المناخ بشكل عام على الجلد على البشرة، وطبعا هي يعني تأثيرها لا يقتصر بس على الجلد والبشرة، يمتد تأثيرها إلى مناطق أخرى، بس خلينا نقول اليوم خلينا نقول نفتح بداية حوارنا في أنه تأثيرها على الجلد والبشرة. يعني درجات الحرارة ترتفع، جفاف يصير بالبشرة أو بالجلد، شلون ممكن جلدنا يدافع عن نفسه ضد هذه موجات الحر؟
1: طبعا أولا نتكلم عن الجلد، تعرف هو طبقتين، طبقة خارجية طبقة داخلية، بيها نعم. أوعية دموية، بيها كثير من الأعضاء. أول شيء طبعا إحنا حتى نبرد نفسنا لازم شي يصير بالجلد، إنه يسحب المي الموجود بالخلايا، والغدد العرقية تبدي تشتغل بشكل متسارع حتى تبرد البشرة. يعني هذا المي كله راح يطلع على الجلد، وإذا هذا يصير عندنا تعرق الأوعية الدموية راح تنفتح تتمدد حتى تقلل من درجة حرارة داخل الجسم تنقل إلى سطح الجلد. بهالحالة أيضا عندنا الغدد الدهنية، سيقول إحنا بالشتاء الغدد الدهنية تشتغل أكثر، بس بالصيف أيضا تشتغل أكثر. ليش؟ لأنه أوعية دموية مفتوحة، الحرارة موجودة تتحفز أيضا، راح تزيد إفراز الدهون، فرح يصير عندنا تعرق زائدا دهون موجودة على سطح البشرة. ذلك طبعا حتى يخفض درجة حرارة الجلد الخارجية بأكثر قدر ممكن.
0: إذن الجلد عنده أكثر من وسيلة حتى يبرد بها الجسم ككل،
1: أوعية دموية،
0: الأوعية الدموية تتوسع،
1: والأهم هي الغدد العرقية.
0: زين، الأوعية الدموية تتوسع.
1: تتوسع طبعاً، يعني حرارة الجسم المركزية كلش عالية، فهو دا يريد ينقلها إلى سطح الجلد حتى يخلص من عندها.
0: فينقلها من خلال الأوعية هذه إلى الأطراف عادةً إلى الأطراف.
1: والعكس اللي يصير بالشتاء، إنه الأوعية الدموية تتقلص حتى يحافظ على درجة حرارة الجسم الداخلي.
0: زين، نأخذ اتصال هاتفي ونقول ألو صباح الخير.
2: صباح الخير دكتور.
0: يا اهلا وسهلا، هلا مرحبا.
2: شلونك؟
0: هلا مرحبا بيك يا عيني. من وياي؟
2: انا منى توما.
0: اهلا وسهلا ست منى، تفضلي يا عزيزي.
2: اهلا اهلا خليك، شكرا. ممكن اسال دكتوره صبا سؤال على الجلديه؟
0: ايه تفضلي يا عزيزي.
1: تفضلي يا عيني.
2: شكرا. صباح الخير دكتوره.
1: صباح النور، اهلا وسهلا
2: حبيبتي. شلونك؟
1: الحمد لله، انت شلونك؟
2: الله يخليكي، شكرا الحمد لله. بس سؤالي انه المناخ وخاصه هسه بالحر يعني ياثر، يعني يسوي تصبغات جلديه وخاصه بالوجه.
1: تمام، سؤال جيد.
0: سؤال جيد، بس العمر ممكن نعرف العمر؟
2: العمر 63.
1: لا يجوز
0: 63. ام احنا في موضوع تشخيص طبي. شكرا جزيلا لاستمعنا من خلال الراديو. أنا دكتورة احنا متعودين لازم ناخذ كيس هيستوري، مو بس السيمبتومز، يعني لازم ناخذ تاريخ طبي
1: شوي داري
0: بس هو مبين.
1: بالنسبة للسؤال ست منى، هي يعني فقط ذكرت انه الحرارة، بس احنا اذا نتكلم عن الصيف انه اكو درجات حرارة مرتفعة، وايضا يوجد اشعة شمس.
0: نعم،
1: اشعة شمس قوية. احنا نعرف انه واحدة من اسباب التصبغات هي الاشعة فوق البنفسجية، زائدا الاشعة المرئية، بس اضافوا لها الاشعة المرئية ايضا اللي نشوفها. فتصبغات 100% راح تزيد فترة الصيف،

0: فقط من الحرارة، لا من أشعة الشمس المباشرة.
1: إذن هو إجابة على سؤالها نعم الحرارة،
0: نعم نعم،
1: وأيضا إضافة إلى ذلك التعرض للأشعة
0: ومختلف أنواع التصبغات. يعني عندك أنت اللي نسميه تانينج، الإسمرار المؤقت، عندك الكلف المشكلة الكبيرة، وعندنا أيضا الانتيجينز اللي هي تصبغات مثل الشامات لكن تطلع في عمر متأخر، يعني بعد 30 و40 و50. كل هذه الأنواع تزيد بالتعرض لأشعة الشمس وكثرة تعرض أشعة الشمس.
1: زين.
0: وخلي بالك دكتور سامر أنه واقي شمس واحدة غير كافي، هو يخفف لكن أيضا لازم نتجنب أشعة الشمس.
1: لازم يعني
0: قدر الإمكان
1: نكون بعيدين عن أشعة الشمس. زين، هسه أنت قلتي أشعة الشمس بها نوعين، بها أشعة فوق البنفسجية اللي هي ما ممكن نشوفها،
0: اللي غير مرئية، والأشعة الفيزبل اللي هي المرئية اللي احنا نشوفها، يعني بالوقت اللي يكون عندنا غيم أو مطار احنا ماكو أشعة مرئية، لكنه أشعة فوق البنفسجية
1: موجودة.
0: ولهذا ليش احنا نقول للمرضى استعمل واقي الشمس طوال السنة حتى بالشتاء، لأنه يعني أنت عندك أشعة فوق البنفسجية أنت ما تشوفها، وإلها مضار، تصبغات، تجاعيد، حتى سرطانات الجلد لا سمح الله بعد سنوات طويلة.
1: زين، هذه الأشعة فوق البنفسجية هي مصدرها بس الشمس ولا أكو مصادر أخرى ممكن أن تنطي أشعة فوق البنفسجية؟
0: هي مصدرها الرئيسي طبعا هو الشمس، بعض الأضوية اللي موجودة، بس هي هذه أكثر شيء طبعا الفيزبل يعني هو المرئية، بس هي مصدرها الأشعة الشمس.
1: الشمس مصدرها الرئيسي. طيب زين، ماذا يحدث تحديدا لنسبة الرطوبة داخل طبقات الجلد عندما تتجمع الحرارة وغياب الرطوبة في الجو؟ يعني همنا احنا الدنيا حارة وهمنا ماكو رطوبة، حار جاف صيفا.
0: هو اكو فرق ما بين بالانجليزي نقول dehydration ودراينس. dehydration هو معنى اعمق، يعني جفاف عميق، جفاف بالجسم، جفاف بطبقات الجلد الداخلية لأنه رح يسحب الماء من الخلايا. وعندنا الجفاف الخارجي اللي احنا دنشوفه على البشرة، اللي هو الدراينس، اللي هو ممكن احنا نعالجه بالترطيب الخارجي، لكن الجفاف الداخلي لازم كلش نكون حذرين انه دائما نعوض بشرب السوائل. السوائل شقد ما نشرب بالصيف، شقد ما احنا نحمي نفسنا من الجفاف الداخلي اللي طبعا هذا رح يأثر على كل أعضاء الجسم وفقط على الجلد.
1: إذن هذا جزء من الجفاف الجلد
0: اللي نشوفه فقط جزء،
1: أي فإنه جفاف داخلي، فإحنا لازم نعوض نشرب مي ما عدا
0: سوائل،
1: ما عدا المي اللي بالخارج،
0: ما عدا المي بالخارج وما عدا الترطيب الخارجي.
1: زين، المي اللي بالخارج خلينا نقول هو الواحد يأخذ لدوش كل شوية، يبلل نفسه، يغسل وجهه بماء بارد، هاي الأمور هي النوع الأول.
0: بس النوع الأهم الثاني هو شرب السوائل، التعويض الداخلي.
1: شرب السوائل أهم.
0: إيه طبعا، تشرب سوائل، تشرب ماء، عصاير، بس الماء طبعا هو الأفضل أكيد. إحنا ما نحس بهالشيء هذا، بس بعدين أهم رح يضر على البشرة بشكل جفاف وبشكل تهيج، هذا معناته إنه إحنا حتى بداخليا عندنا مشكلة بالجفاف العميق. انت ذكرت نقطة بالنسبة للغسل البشرة. بالصيف احنا نغسل البشرة لازم من الخارج، بس مو كثير طبعا، يعني اكو ناس مهووسين يعني كل نص ساعة يروح يغسله وعلى اساس صار عنده دهون وهاي، لا هذا يؤذي الجلد، يؤذي الجلد هذا، بس يغسله على الاقل مرتين ثلاثة باليوم. ليش؟ انه اكو فالطبقة تتكون على سطح الجلد، متكونة من التعرق، من الدهون اللي احنا ذكرناها، الإفرازات الدهنية، من واقي الشمس، من الكريمات اللي نستعملها، كذلك أكو بكتيريا وفطريات موجودة، هذولا أمينة موجودين، رح يصير مثل الفيلم، رح تصير طبقة على الجلد لازم نحنا نغسلها حتى نزيلها، وبعدها نخلي المرطب اللي بعد رح نتكلم عليه نوع المرطب المناسب لهذا هاي الأجواء.
1: قلتي لازم واحد يغسل أو يأخذ دوش كم مرة باليوم، بس مو هواية.
0: الدوش مرة واحدة يكفي كجسم كامل، لكنه تغسيل المناطق يعني مثلا الإيد والوجه مرتين أو ثلاث مرات كافي بالصيف.
1: زين ليش مو اكثر ما دام هي بدها تشيل بكتيريا وبدها تشيل دهن وبدها تشيل عرق يعني كل ما نغسل كل ما
0: احسن. تعرف ايش قد ما تستعمل صابون او غسولات بالنتيجه هي مواد كيميائيه راح تجفف البشره راح تتعرض بشرتك الى مواد كيميائيه ماكو داعي تعرضها لها يعني ممكن تأذي البشرة ممكن تسوي جفاف حتى في فصل الصيف ساسا تقول شلون يصير عندنا جفاف في فصل الصيف لا ممكن يصير جفاف في فصل الصيف إذا استعملت غسولات تخدش البشرة قوية جدا إذا تستعمل سكرب مقشرات فهذه كلها تأذي البشرة حتى في فصل الصيف
1: يعني لازم يعني
0: ممكن نستعمل مي واحدة بس الغسولات والصابون لا أحبذ استعماله أكثر من مرتين إلى ثلاث مرات يعني حتى في فصل الصيف
1: قصدك يمكن قصدك إذا استخدمنا كثير من المواد الكيميائية أثناء التنظيف هذا يؤدي إلى جفاف
0: وتهيج الجلد
1: حتى ولو كان الجو المحيط بينا هو ما يساعد على جفاف البشرة لكن هي المواد اللي استخدمناها هي اللي تسوي جفاف.
0: هي تسوي جفاف. هو أكو مفهوم خاطئ إنه إحنا بالصيف ما يجف الجلد. بس هو يجف الجلد.
1: على اعتبار
0: داخلي والجفاف الخارجي من كثرة الاستعمال يعني الغسولات المنظفة والمي والهذا فأيضا ممكن يصير جفاف بالجلد. بس الفرق وين إنه إحنا الترطيب يكون مختلف بالصيف عن الترطيب بالشتاء
1: خلينا من الشتاء هسه لما ندخل لنا نقعد نحكي احنا هسه نريد البشره تنور شلون بشرتك هيك منوره وحلوه كل ما اشوف
0: طبيبه جلديه يعني اخصائيه جلديه شلون لازم
1: ناخذ منك اسرار
0: واجهه اني العياده طبعا
1: يعني الترطيب بالماء لوحده يكفي
0: لا يكفي
1: بعد الماء نظفنا غسلنا أخذنا
0: أنت بعد عندك جفاف داخلي
1: شربنا مي
0: غسلنا وجهنا الجلد أيضا بالمي هو هذا المفهوم الخاطئ إنه إحنا بالصيف خلص إحنا عدنا ترطيب لا إحنا ما عدنا ترطيب كافي بالصيف إذا ما نرطب أنت تشوف بعض الحالات اللي يتعرضون للشمس كثير وللحرارة ورا فترة يصير الجلد مشدود احتمال يتهيج واحتمال يحمر يعني يجوني مراجعين بهالحالة هاي ما مستعملين يغسلون هواية وتروح للجيم فبالنتيجة أنه الترطيب ما لا يزال نستعمله بالروتين لكن نوع المرطب يكون مختلف مرطب خفيف الملمس مرطب أكو حتى مرطبات مائية
1: أنت تفضلين المرطب الخفيف
0: مو أفضل هو لازم يكون مرطب خفيف فترة الصيف حتى ما يكون ثقيل وما يسد المسامات يعني بعض الحالات ممكن يسد المسامات هذه الطبقة اللي تكلمنا عنها اللي هو التعرق زائدا الإفرازات الدهنية اللي تزيد تسد المسامات وممكن أيضا تسوينا
1: بعض الصوابين تقول لك هذه الصابونة من تستخدمها هي تساهم في ترطيب البشرة الجلد وتنطيك حتى 6 مرات 7 مرات أكثر.
0: احنا طيب إحنا شقد من نغسل بشرتنا؟
1: عرفتيها هاي الصابونة؟
0: إيه طبعًا بدون إعلانات. مو بس هاي الصابونة كثير من الصوابين الطبية لكن أنت شقد راح تكون ملامسة للجلد الصابونة؟ 10 ثواني. تعتقد هذا منطقيًا كافي رطب البشرة؟
1: ما أعرف يعني ليش داس؟
0: لا هو فقط إنه صابون يكون خفيف المواد الكيميائية بدرجة طبعا كل الصوابين والغسولات لازم بها مواد كيميائية ماكو شيء اسمه سوب فري ماكو شيء بدون ولا كيف ينظف لكن الدرجة تكون أقل فإحنا نأخذ شيء يكون جنتل يعني يكون ناعم على البشرة بها مواد مرطبة لكن هي ما تغني عن المرطب لأن هي فترة تلامسها ويا البشرة 10 ثواني أكيد هي مكافية بعدها شوية تنشف البشرة خلال دقائق مسامات مفتوحة بعد تغسيل الجلد نخلي المرطب نسوي مساج خفيف نوع المرطب يكون خفيف مختلف عن فترات الأخرى من السنة ويكون ممكن حتى مائهم
1: زين هذا الكريم المرطب هو يفرق عن الكريمات خلي نقول اللي هي مخصصة للوقاية من أشعة الشمس يعني هذاك السان بلوك
0: طبعا
1: لما نتعرض للشمس.
0: هنالك منتجات طبعا هم يعني مثلا اكو واقي شمس خاص للبشره الجافه، واقي شمس خاص للبشره الدهنيه، الملمس والتكستشر مالته يختلف، لكن هو ما يغني عن الترطيب صراحه. يعني واقي شمس هو له دور انه بمواد تحمي البشره من اشعه الشمس الفوق البنفسجيه والمرئيه. المرطب يختلف، المواد مختلفة، فأني ممكن أخلي المرطب الخفيف،
1: نعم،
0: وبعدين نخلي واقي الشمس آخر طبقة اللي هو يحمينا، فهذا مختلف عن هذا.
1: زين، واقي الشمس شلون ممكن نعرف إنه هذا واقي الشمس هو الأفضل؟ أكو كثير أسماء، أكو كثير شركات، بس تجي العلامات اللي هي الـ SPF.
0: SPF
1: اللي هي
0: اللي هو يعني درجة الحماية من الشمس.
1: نعم.
0: بالنسبة إن أنت تعرف إحنا لون البشرة اللي عندنا الأغلبية، إحنا عندنا لون البشرة يقسم إلى 6، 1، 2، 3، 4، 5، 6، نبدي من 1 اللي هو الأبيض جدا،
1: نعم،
0: والستة اللي هو اللون الأسود الأفريقي. اللي عندنا إحنا أغلبهم الثالث والرابع اللي هو الحنطي والأسمر. عندنا الدرجة الثانية أقل، درجة الأولى اللي هم موجودين في أوروبا وأستراليا اللي هم الأوروبيين. درجة الحماية لازم تكون متفقة ويا لون البشرة، يعني أنا يعني إذا لون بشرتي من النوع الثاني أو الأول لازم الحماية تكون عالية. إذا أنا يعني لون بشرتي من الحنطي والأسمر 30 إلى 50 هو كافي، حتى 30 هو كافي. 50 إذا أنا عندي مشكلة ويا الشمس، إذا 50 بلس هي أغلبها هسه صايرة 50 زائد، إذا عندي مشكلة ويا الشمس، إذا أنا عندي تحسس من الشمس، إذا أنا عندي إذا أخذ أدوية تحسسني من الشمس، إذا بشرتي لونها فاتح، فهذه معامل الحماية من الشمس. هذا الرقم من 30 إلى 50 أو 50 بلس.
1: زين، إذا أكو منتجين ثيناتهم نفس درجة الحماية بس واحد منهم كريم واحد منهم سبراي، ياها نختار؟
0: هو عادة السبراي يستعمل، تيجي بعبوات كبيرة، هذا يستعمل أكثر شيء للجسم. ناس اللي يطلعون نفترض سفر، يروح على الشواطئ، فلازم يكون عنده هذا السبراي اللي هو يغطي مساحات كبيرة، اليدين والساقين والظهر والصدر وال... أقول الكريم زائدا عندنا الفلويد اللي هو سائل يكون أكثر، وعندنا الجيل. عادنا الرجال يفضلون الجيل يكون دهنية ما تأقل. الكريم للبشرات الجافة لأن بي ترطيب مثل ما ذكرت حضرتك. الفلويد اللي نستعمله أكثر شيء بالصيف لأنه ما يكون ثقيل، يكون سائل خفيف. كثير من الناس يعني يضايقون من واقي الشمس، يقول حس ما يتجانس ويا بشرتي أحس، فاستعمل النوع اللي يكون سائل خفيف
1: الخفيف
0: أو الجيل. أغلب شيء الرجال الجيل نستعمله لأنه ما يلمع كثير وما يكون يعني يضايقون، يقول إحنا عبك كنا وحاطين مكياج. فنوعية ال
1: هي مسحة واحدة يكفي كلش قد واحد يخلي إذا هو مثلا على الشاطئ.
0: إحنا عندنا الواقي الشمس الفيزيائي والكيميائي. الفيزيائي ثابت اللي هو زنك أوكسيد تيتانيوم دايوكسيد اللي هو يكون لونه أبيض. هذا من تخليه هو ثابت ويطول فترات يعني ساعات. المشكلة بالنوع الآخر اللي هو الكيميائي اللي هو يكون مو ثابت unstable، ويحتاج يتحفز. يعني أنت لازم تخلي واقي الشمس قبل ما تطلع بربع ساعة حتى يبدي يشتغل. أغلب واقيات الشمس هي خليط ما بين الفيزيائي والكيميائي. فأنت إذا عندك مشكلة حساسية شمسية، إذا عندك كلف، إذا عندك مشاكل بالجلد، فتستعمل النوع اللي بي كل هاي الأنواع الكيميائي والفيزيائي. تنتظر قبل ما تطلع بربع ساعة تخليه وتكرره، لأن الكيميائي غير مستقر، لازم كل ساعتين إذا أنت دائما بالشمس كل ساعتين تخلي. أما إذا أنت مثلا دخلت أنت تطلع قبل ما تطلع من شغلك ترجع تخلي طبقة ثانية.
1: تمام، جميل جدا. زين، بعد ما رجعنا من يوم اللي تعرضنا به إلى الشمس، احنا حطينا السان بلوك، هل هذا السان بلوك هو عبارة عن مادة ثقيلة تستوجب مستحضرات معينة لإزالتها، مثلا أنواع صابون معين، أنواع شامبو معين، بودي يعني شاور جل أو شيء يعني يحتاج؟
0: طبعا يعني هي بالتالي مادة كيميائية إذا أنت مستعملها على الجسم
1: لا يكفي الماء واحدة
0: لا، لأنه إحنا ذكرنا بيها فيزياوي، الفيزياوي يكون ثقيل يفضل تغسلها. بس يعني قلنا دائما إحنا طالما متعرضين للشمس أوردي إحنا جلدنا تأذى من الشمس، فمن نجي نغسلها نغسلها بغسول خفيف، ما نسوي سكراب اللي فخشنا ما نستعمل، بس يفضل استعمال طبعا صابون خفيف حتى نزيل واقي الشمس حتى الوجه.
1: على طار الليفة، طالع الليفة هسه بالإعلانات كلش صار عتنا صار كل شيء يسموها الليفة السيليكونية.
0: ما عندي فكرة.
1: راح ندز لك
0: المقطع. شنو ميزاتها؟
1: يقول لك هذه عبارة عن مواد سيليكونية بيها أيضا الزنك وبيها أجزاء من الفضة، ويقول لك لما تنظف البكتيريا ما تلزق عليها.
0: بينما يعني ممكن إنه تستعملها فترة وما تتلوث.
1: أي بالضبط. فمع هذا يقول لك البشرة وراها أيضا راح يبين بها الفرق، لأنه الليفة العادية مالتنا سطحها خشن، يعني ممكن أنه
0: والله أنا بشكل عام يعني أنصح الناس أنه يستعملوا الليفة ناعمة. يعني تعرف الليفة يعني قبل أيام زمان، قبل يمكن 40-50 سنة و60 سنة، يمكن يعني الغسل ما كان يكون بشكل يومي. طبعا هذا يغسل بالأسبوع مرة لعدم توفر، يعني إحنا كل شيء متوفر عندنا، الماء الحار الدافي. طبعا طبعا لازم يغسل الجلد بشكل، لأنه هاي كلها تراكمات الدهون.
1: ليش هي كانت بس ليفة قبل دكتورة؟
0: ليفة ما أعرف والله أشكال
1: كانت أشياء أكثر خشونة.
0: فهسا يعني ماكو داعي واحد يغسل يوميا ليفة ناعمة. بعرف والله هاي دزليها المنتج هذا ما شايفته.
1: تمام زين. بكثرة الحر الشديد وممكن أكون ناس يكون عندهم حركة مستمرة، ممكن يصير تسلخات والتهابات بالجلد، فما هي الأسباب هذه ولماذا تحديدا بالصيف؟
0: أشكرك على هذا السؤال، سؤال لطيف، سؤال مهم. بالفعل هاي الحالات كثيرة حاليا بالفترة الصيف، السبب أنه الحر، الجو الحار يسبب تعرق. أنت تعرف التعرق هو مفد مادة بيها أملاح، وجودها وطول وجودها على الجلد راح يسبب أنه الجلد يحمر، وبعدين يفقد الطبقة الخارجية راح تنفتح، يعني السكن بارير الحاجز الجلدي راح ينفتح وراح يسبب هاي التسلخات. شنو موجود على الجلد؟ ممكن يكون موجود بكتيريا، ممكن يكون موجود فطريات. فالمرحلة الأولى أنه يصير تسلخات، المرحلة الثانية يصير عندنا فطريات، خاصة بالمناطق اللي يصير احتكاك بين الجلدين، تحت الأبط بين الفخذين، احتكاك الجلد ويا الجلد، تعرق. فيعني هذه أسبابها. طبعا الشيء الآخر اللي حتى نمنع ظهورها هو أنه نقعد في مكان قدر الإمكان مكان يكون يعني جو بارد، حتى نمنع التعرق اللي يسبب هالمشكلة. نلبس ملابس كلش مهمة، نلبس ملابس فضفاضة عريضة، والقماش يكون يناسب جونا، قماشات قطنية للأسف هسه حاليا السوق أغلبها ما تناسب جونا، يعني هذه القماشات الصناعية، حتى الجينز اللي عندها هاي المشكلة، لأنه الجينز تعرف ما يعبر هوا، يكون ملابس قطنية، كتان، قطن فانيلة. ونرجع بسرعة، يعني إذا الحالة عندنا نغسل الجلد أيضا بمواد لطيفة. يعني
1: زين، إحنا عندنا هسه غسل الجلد في حال أنه المكان صار بالتسلخات، بس ناخذ اتصال هاتفي وبعدين نرجع نكمل سؤالنا ونقول ألو صباح الخير.
2: ألو صباح الخير. دكتور.
1: يا أهلا وسهلا، يا صباح النور، يا أهلا ومرحبا.
2: يا أهلا بيك، رحب بالدكتورة، يا أهلا وسهلا بيك.
0: مرحبا ست، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك، بس عارفين بحضرتك العفو.
2: أنا سميرة
1: حبيبي. يا أهلا وسهلا ست سميرة، تفضل.
2: دكتورة نحن يعني وجه أصيل صابون حلب يعني مريح هاي؟
0: نعم. سؤال جيد.
1: شكرا جزيلا لسؤالك، شكرا جزيلا، استمعنا من خلال الراديو. اهلا وسهلا. وما سألتش قد عمرها حتى لا تقولي
0: زين سويت. والله سؤال جيد، لانه الناس كثير تحب هذا الصابون لانه مواد طبيعيه.
1: نعم.
0: انا دائما اقول للناس والمراجعين، انت الصابون اذا مرتاح عليه استعمله. صابون حلب بعض الناس مرتاحين عليه، بس مرات يسوي أيضا جفاف، مو معناته مواد طبيعية ما يسوي جفاف. فيعتمد، إذا أنت مرتاحة عليه ما عندك مشكلة، ما صار عندك جفاف، ما صار عندك تحسس، خلي بالك دكتور أنه مواد طبيعية إحنا عندنا فكرة أنه هي ما تسوي تحسس، لكن هذا مو شرط. وأنا شايفة حالات بعض الأشياء الطبيعية ممكن تسوي تحسس.
1: إذن كل شخص وبشرته.
0: إذا مرتاحة ست سميرة على هذا الصابون تستعملينه، وهو صابون جيد. إذا ما مرتاحة ممكن تغيرينه.
1: نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو، صباح الخير.
3: صباح النور.
1: يا أهلا وسهلا.
3: وياك مجد.
1: أهلا وسهلا مجد.
0: أهلا وسهلا.
1: تفضل.
3: عندي سؤال.
1: يا عزيزي يسأل.
0: أهلا.
3: أنا يطلع لي حفشة باب، مع أنه أنا يعني دائما أغسل وجهي، يعني أبد ما أكل سكريات آخر فترة، بس عيظلي يطلع لي
0: الأمر.
1: أي زين تمام. هاي إيش قد صار لها تطلع عندك؟
3: هاي صار لها تقريبا كم شهر.
1: صار لها شهر؟
3: كم شهر.
1: أي تمام. الدكتورة تحب تسألك
0: إيش قد العمر؟
3: عمري بين 12 و13.
1: تمام عزيزي، تمام.
0: تمام يعني شكرا على الاتصال.
1: استمعنا من خلال الراديو راح نجاوبك. اهلا وسهلا.
0: شفنا العمر مهم.
1: ايش معنى يا من تسالون انتم من حقكم تعرفون ايش قد اعمارنا؟
0: حسيت من الصوت انه العمر صغير.
1: ايش معنى احنا؟
0: لان القضيه مختلفه.
1: لا اكو موضوع اخر، انتم ما تحبون احد يعرف اعماركم.
0: لا لا حتى لو بنيه كنت اسالها. مبين من الصوت انه العمر بدايه المراهقه. هنا السبب مختلف. احنا هنا عندنا انتقال من الطفوله للمراهقه للشباب. تغييرات في الجلد، تغييرات بالهرمونات، أسباب مختلفة. يعني عندنا هرمونات، عندنا بكتيريا، عندنا انسداد الغدد
1: الدهنية. هو عموماً يطلع أصلاً يعني.
0: فهذه الحبوب أسبابها مختلفة، ما لها علاقة كثير بالفصل. بس عندنا طبعاً غير أنواع، أنه ممكن يكون عنده حبوب تطلع
1: بس هي
0: بالصيف.
1: ما تزيد حب الشباب ما يزيد بالصيف؟
0: يزيد بالصيف. لأسباب اللي ذكرناها، اللي هي كثرة التعرق، كثرة دهون،
1: إفراز الدهون،
0: الإفرازات الدهني، حاجز البشرة ممكن يتأذى، بكتيريا موجودة، فيصير نسميها بريك أوت. يعني فجأة مستقرة الحالة وتزيد. وخلي بالك اللي يروحون للجيم لأن أكثر تعرق، أكثر دهون، حتى ممكن يصير بالجسم مو فقط بالوجه.
1: مو بس بالوجه. ناخذ اتصال هاتفي اخر ونقول الو، صباح الخير.
4: الو، صباح الخير دكتورة، مرحبا.
1: أهلاً وسهلاً.
0: صباح النور.
1: اهلا وسهلا. بس عارفين
4: ان شاء الله بخير يا ربي. بان بان.
1: يا اهلا وسهلا ست بان، تفضلي يا عزيزتي. اهلا
4: وسهلا. هلا بك، نرحب بالدكتورة طبعا.
0: اهلا وسهلا ست بان.
4: بس أنا قلت أسأل سؤال. أنا يعني هاي صار لي فترة يمكن تقريبا سنتين.
0: نعم.
4: يطلع أشن مثل نقاط كثير.
0: نعم.
4: يعني
0: في أي منطقة؟
4: يختلف عن الجلد الطبيعي.
0: في أي منطقة؟
4: إيه.
0: بالجلد.
4: بالساق، بالرجلين.
0: نعم.
4: إيه. فما أعرف إيش قد استعملته، يعني رحتوا على الدكتور وعطاني علاجات دهون. دهن بعاني وهذه بس ما
0: هل يعني عفوا ستبان هل اللون أبيض أبيض ولا شوية أفتح من لون البشرة؟
4: لا شوية أفتح.
0: أي نعم. باليدين ما موجودة الحالة؟
4: لا لا بس بالغجلين.
0: استعملتي علاج وبس يعني بقت الحالة ما استفادت؟
4: ما فات. نعم. إيه تمام. يعني هي من بعيد ما تبين بس نعم. إش قد تقرب على يتبين
0: يعني, يعني مثل الدوائر صغيرة.
4: إيه هكذا
0: تمام.
4: إيه يعني لونه يكون أفتح من الجلد نعم. الطبيعي.
0: تمام. صار مفهوم.
1: تمام شكرا جزيلا. استمعنا من خلال الراديو
4: يعني الله يخلي. إذا أكون مثلا صابون أو علاج أو فد شيء يعني استعمله
1: أكيد.
0: تمام تمام
4: يا ريت.
0: بالنسبة للستبان يعني احنا اول شيء لازم نفرق بعض الحالات المرضية. اكو حالة تصيب النساء ليست بهاق لكنه هي حالة يصير بالضبط مثل ما ذكرت ستبان يصير يعني قلة الصبغة في مكانات معينة. علاجها بصراحة صعب بس لازم نتأكد من التشخيص يعني يا ريت يعني لو ستبان تراجع طبيب لأن لازم نفحص بجهاز خاص تسمي وودز لام نفرق ما بين البهاق وما بين الحالة الأخرى اللي تصيب بالنساء اللي ذكرتها.
1: هو هذا التغير باللون هل هو خطر يعني؟
0: لا لا خطورة ماكو بس لازم نفرق يعني ننطي تشخيص للمرض وبعدين ننطي العلاج المناسب. بس بعض الحالات إنه علاجه فعلا يكون صعب ممكن يحتاج فترة طويلة وممكن يتحسن بس ما يروح 100% فيفضل أنه يعني تراجع طبيب مختص حتى تأخذ التشخيص بالضبط يعني
1: حتى بالضبط
0: حتى ننطي العلاج المناسب. طبعا صابون أكيد ما رح يعالج يعني
1: ما أشياء طبيعية تحتاج
0: ما أتوقع لا يعني بس واقي شمس أكيد يمكن حتى للمناطق يعني اليدين والساقين.
1: طيب قلنا كنا نحكي على التسلخات وقلنا انه طبعا لازم واحد يغسلها دائما وينظفها بعد ان يعود من
0: ويعالجها اذا صار مرحله الفطريات طبعا.
1: لكن اذا واحد يريد يتجنبها يعني قبل لا تصير
0: تجنبها مثل ما ذكرنا حاول قدر الامكان يقعد في مكان الجو يكون معتدل يمنع مساله التعرق. ثانيا ملابس تكون فضفاضة ما تكون ضيقة نوع الملابس نوع القماش اللي يستعمله. إذا واحد يغسل ويطلع من الحمام تنشيف السريع يعني نشف المكان هذا لأن هذه البيئة هي تكون مناسبة الرطوبة والمناطق اللي تحتك واللي تكون
1: زين. دكتورة أنا سامع يعني أكو بعض الأشخاص يستخدمون بعض الخلطات يعني بالوقاية يعني كورتيزونات على كريمات لا على
0: كورتيزون
1: أو بودرات معينة يقول لك
0: كورتيزون لدرجة خفيفة ممكن لكنه شايفة كثير أنه يستعملون كورتيزون درجة عالية جدا مضر لا أحبتها. لكن المفيد وين بعض الكريمات اللي تحافظ على الجلد اللي بيها زنك أوكسايد هذه تصير مثل غلاف على الجلد يحمي الجلد بحماية كثير أكو منتجات هذه الكريمات مفيدة لكن الخلطات أنا ما أنصح بها كثير من الناس يستعملوها وفترة طويلة وبعدين هم يرجعون يراجعون الطبيب
1: بيها مشاكل. حتى البودرة هم أنا ما تنصحين
0: أنا ما أنصح بالبودرة مواد كيميائية
1: كلها
0: ممكن بين فترة وفترة بس يعني دائما لا خاصة الأطفال.
1: نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا يا صباح الخيرات.
5: شلونك دكتور أخبارك؟
1: هلا مرحبا ست وفاء شلون صحة؟
5: الحمد لله عزيزي ويحفظك. نرحب بالدكتورة فاضلة.
0: أهلا وسهلا.
5: مرحبا بك عمري.
0: أهلا وسهلا عزيزي.
5: كنت أسأل الدكتورة ابن أختي يطلع له هاي يسمى وفاء لولي.
0: نعم
5: هاي كثير يعني تطلع مراقبته تحت ضغطه صدره هاي تشكه مرات ومرات يعني يجرحها هاي بس مثل نمنمي زيدي هالشكل مرات يجرحها هاي أشنو السبب من إيش تطلع وأشنو علاجها إلى ماكو زحمة.
0: تمام يعني تمام
1: ماكو زحمة استمعين من خلال الراديو راح نجاوبك مباشرة. شكرا لاتصالك.
0: مسألة على العمر
1: سيلي قولي
0: العمر ايش قد ست يلا راح مشكله هنا انا حسب ما توقعي المناطق اللي ذكرتها الست مناطق أكثر شيء تصير بها زوائد لحمية وليس ثآليل. يحتاج يعني يراجع طبيب مختص. ثآليل ما لها علاج، إنه لازم تزال. ممكن نستعمل بعض العلاجات، بس حسب ما دا أتوقع من الموقع اللي ذكرته تحت الأبط بالرقبة، هذه مواقع تظهر بها أكثر شيء زوائد لحمية.
1: زوائد لحمية
0: تظهر لإما الوزن، زيادة الوزن، يا إما عندهم هما بالعائلة. يعني تطلع أيضا بالمناطق اللي بيها يصير تعرق كثير واحتكاك بالجلد. فأني أنصحها أنه تراجع طبيب مختص جلدية، أول شيء شخص الحالة، ممكن باستعمال جهاز الدرموسكوبي همنا، وينطي العلاج المناسب أو ينصحها بالإزالة.
1: هي ممكن إذا تكون شغلة تأخذ علاج وتروح، وممكن لا ممكن
0: والله هي زوائد اللحمية عادة ما تروح بالعلاج،
1: متروح.
0: لازم إزالة. التآليل بعض الأنواع ممكن نستعمل علاجات، بعض الأنواع أيضا تحتاج إزالة.
1: تمام، الإزالة ممكن بالليزر وممكن
0: بالليزر
1: بالمشرب
0: بالتجميد بالقص.
1: ممكن بالتجميد أيضا. زين أخي، خلينا نقول سريعا ما هو الفرق بين الزوائد اللحمية والثآليل حتى
0: المستمعين. فيروس. ثآليل فيروس
1: يعني زوائد لحمية بيها.
0: لا لا بيها هي يعني هي ليست زوائد لحمية. زوائد لحمية هي حالات يعني خلينا نقول ورم حميد نعتبره، يظهر في مناطق معينة مثل جفن العين، تحت الأبط، بالرقبة، بين الفخذين، مناطق اللي يكون الجلد بيها راخي. الثآليل هو فيروس ينتقل من شخص لشخص بأنواع، ممكن يطلع بالإيد، فالل الاعتيادي، ممكن يطلع بالباطن القدم، ممكن يطلع بالوجه، فروة الرأس. يفضل إزالته لأنه فيروس ممكن يزيد. زوائد اللحمية ذا بقت ما فيها مشكلة.
1: ممكن يميزون بيناتهم يعني.
0: ميز بيناتها يعني طبيب المختص يعرف يميز. التآلي طبعا اللي بالأيدي واضحة يعني شكلها، بس اللي تطلع بالوجه الطبيب المختص ممكن يفحصها بجهاز الدرموسكوبي ويشوف السطح يعني.
1: فنطلع فاصل قصير ويا المخرجنا الورد، ثم نعود نكمل وياكم محور حلقتنا لهذا اليوم.

0: أعزائنا المستمعين، عدنا وإياكم لتكملة محاور حلقتنا لهذا اليوم عن تأثيرات المناخ على الجلد وعلى البشرة. ونحب نذكركم بأنه يمكنكم الاتصال والمشاركة على الأرقام 0750-3800-3 وعلى رقم 0773-0800-3 والمشاركة بأسئلتكم واستفساراتكم الطبية حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع دكتورتنا الدكتورة الاختصاص دكتورة صبا علي رشيد اختصاص الأمراض الجلدية. دكتورة، سؤال سريع هيجي. قلنا الشمس ممكن والحرارة أنه تأثر على لون البشرة، الهالات السوداء اللي تصير، التصبغات هذه، هل ممكن أن نحمي حول العين من خلال لبس نظارات واقية للشمس؟
1: أكيد طبعا 100%، احنا نحمي الجلد ونحمي العين نفس الوقت. فطبعا لما نشتري نظارات شمسية بعض الناس يعني يستهينون بهاي الخطوة انه ياخذ لأي نظارة، بس هنالك بعض الخصائص اللي تكون للنظارات، اكيد اطباء العيون يمكن يعني يعرفون افضل من عندي، ويعني المختصين بهاي بيع النظارات انه يكون عليها علامة انه يوفي 400، يعني انه هي تغطي الأشعة فوق البنفسجية، وبولارايزد انه تعكس أشعة الشمس المضرة. طبعا الجلد اللي حول العين جلد جدا رقيق، ممكن يصير بيه تجاعيد، اللي احنا عندنا نوعين من التجاعيد، تجاعيد اللي تصير ويا العمر واللي هي جينات، وعندنا تجاعيد اللي تصير من كثرة التعرض لأشعة الشمس اللي نسميه فوتو ايجينج. فهذا يعني شوف الناس اللي مهندسين مساحين يتعرضون للشمس لسنوات طويلة ويشوفها بعد 10 و15 و20 سنة، راح يكون علامات تقدم العمر أسرع تبين عليه.
0: صح.
1: لازم يحمي البشرة بواقي الشمس، وحتى ممكن واقي الشمس يعني نوع البشرة الحساسة ممكن نستعمله حتى حول العين. النظارات الشمسية خلي يكون حجمها يكون زين، بعضهم يعني على مود الموديل وهي يكون صغيرة، لا أخذها يكون حجمها زين يعطي
0: يعني
1: مساحة.
0: شايف بنات لابسين نظارات، كل نظارة أكبر من تليفوني، أقول هاي ليش؟
1: حتى تغطي اللي حول العين، يعني تكون بيها فد موديل بحيث هذا كل الاعتبارات إلها، يعني مو بس ألد موديل
0: فقط. لا أثار هاي منبشين هم على
1: السؤال، يفهمون أحسن من عندنا.
0: أقول هاي ليش نظارات مال كبر؟
1: بالفعل هذا الجلد حول العين الرقيق فعلا يحتاج يعني حماية.
0: زين، إحنا اليوم نريد نرطب البشرة مالتنا وناخذ المكان البارد، إذن نروح نشط بالمسبح حتى نخلص حق طبيعي، الدنيا حارة نروح نشط بالمسبح، صح اللي سوينا؟
1: والله بالنسبة للمسابح، بعض المسابح احتمال غير ما تلتزم بالتعليمات، فشي يسوي بدل ما يبدل المي بشكل دوري يزيد نسبة الكلور، يعني الكلور إلى بنسبة معينة ما مضر كثير، لكن انت من تروح مسبح ونسبة الكلور راح يبين من تشم ريحة الكلور يعني تأثيرات الكلور على الجلد،
0: هو ده يخلي كلور زيادة حتى يمنع انتقال الفيروسات
1: زيادة. لا، كل شيء له قياس معين، ما المفروض يستعمل زيادة لأنه بيها أعراض جانبية،
0: هو ده يعقم، هو وجهة نظر
1: أنه صحيح يعقم، لا بس يعني نسبته هناك قياسات،
0: بس على قولتك الريحة تكفخ واحد زي.
1: حتى للناس اللي عندهم مشاكل بالرئة، يعني عنده ربو عنده حساسية تزيد في حالة إذا استنشق هذه الريحة الكلور، ممكن الكلور يؤذي الجلد أيضا، يسبب جفاف ويسبب تسلخات.
0: إذن لازم نختار المسابح اللي
1: طبعا المسبح الملتزم،
0: الملتزم اللي دائما يبدل المي مالته
1: أكيد، وملتزم بنسبة الكلور.
0: الكلور
1: كل شيء يزيد عن
0: حد، مواد أخرى يخلوها بالمسابح غير الكلور؟
1: أنا حسب علمي الكلور هو الأساس،
0: بس الكلور.
1: ومن واحد يطلع من المسبح مفروض رأسا تشوف يعني ستقولها ليش ده يغسل، خلي يروح البيت يغسل، لا عندنا موجودة مكانات
0: أي.
1: يغسل جسمه من المواد هذه الكيميائية ومن الملوثات. أنت تسبح في مسبح مختلط
0: قد
1: يكون بفطريات وبكتيريا، فأنت لازم تغسل جسمك رأسا من تطلع من المسبح. من توصل للبيت تمام تغسل غسل يعني مضبوط، وراها تستعمل طبعا المرطبات وال...
0: جيد جميل جدا. زين كثير من عندنا ممكن انه يكون يعني طالع برا يجيب حاجة للبيت ورجع، فالدنيا كانت حارة ولو هي 10 دقائق ربع ساعة، فرجع رأسا قاعد يقبال المكيف.
1: والله شوفه غلط، خلي على بالك المكيف موجود ايضا بالسيارة ومباشر على البشرة. قدر الإمكان يعني إذا نخلي المكان درجة حرارته معتدلة أفضل مما أني أخليه بارد كلش وأقعد مقابله. لأنه هواء المكيف جاف رح يسوي، رح يزيد جفاف الجلد، رح يزيد
0: رغم أنه بارد
1: ما لا علاقة. كثير من المراجعين يقول لي أنا دائما قاعد يعني ما يعرف شنو سبب مشكلة الجلد، أنا دائما قاعد قدام السفلت. بس هو هذا الشيء مو صحيح. خلي أني أقعد بمكان معتدل الحرارة ما يكون كلش بارد، ما أقعد قدام السبلت، هذا الهواء بارد جاف وكأن أنت قاعد بالشتاء وده تتعرض بشرتك لهواء جاف وبارد. شي يصير بالبشرة هنا راح يصير بها جفاف
0: تتقشر.
1: فإذا أني تدريجيا يعني أحول من الحرارة الشديدة إلى جو معتدل، افتح درجة الحرارة على 23-22 مو رأسا 18 وما اقعد قدام المكيف، هو المكيف ايضا غير صحي.
0: أي
1: فلازم يعني يكون منطقة حتى بعض الناس وعاوا هالمسألة تشوف تبريد مركزي.
0: التبريد المركزي احسن
1: افضل طبعا الجو يعني انت مكان بارد لكن تسليط هواء مباشر الهواء المكيف مباشر على بشرتك.
0: زين دكتورة أكو كثير هسه من السناتر والمراكز الطبية يقول لك هيلورونيك أسيد ارتينول أبر نظارة أبرة عنبر أبرة مدري منو منو
1: شنو مشكلة ويا السناتر.
0: هسه احنا يعني أبو المشاكل وإحنا ليش اليوم البارحة بس احنا يعني ما بدنا نحكي على مركز معين
1: بالتحديد،
0: بس نريد نعرف هل فعلا اكو هاي الحلول السحرية يعني تشكت أبرة وتصير كليوباترا؟
1: سؤال جدا جدا حلو، اشكرك عليه. احنا بكل شيء اكو الزين والشين. بعض المراكز عندهم اطباء وعلميين خلينا يعني نعمم. بالفعل بعض العلاجات مفيدة للبشرة صحيح، ممكن تنطي ترطيب من الداخل يعني اللي بيها هيالورونيك أسيد حقنا اللي نسميه الميزوثيرابي للنظارة والترطيب موجودة هاي. بس احنا لازم نعرف النوع. يعني تجيني مراجعة تقول لي حقنت، أقولها شنو حقنتي؟ ما أعرف. يعني شلون أنت تخلين شيء داخل الجلد وأنت ما تعرفين شنو؟ لازم أكون واضح.
0: تروح ترجع للسنتر تسألهم إيش حطيتوا لي قبل شهر، يقولوا لها والله إحنا
1: هذه المادة هذه الماركة. يعني أكو أشياء مميزة أكو أشياء معروفة، بس لا يوجد علاج سحري دكتور. يعني دائما أنا شلون ما أحافظ على بيتي، شلون ما أحافظ على السيارة، شلون ما أحافظ على ملابسي، أحافظ على الجلد بأنه أنا أسوي علاجات دورية. يعني ماكو أبرة خلاص سويناها وهي للأبد هي رح تحافظ على جلدي، لا. ميزوثيرابي لبعض العلاجات الحقن تحتاج عدة جلسات. أعرف شنو المادة، أعرف شنو حقنت بجلدي، أعرف شنو هذه الشركة اللي حقنتها. يجوني يعني مرات تعقيدات complications، يعني مسوية تقشير بهالجو الحار، شلون تسوين تقشير وطلعتي بالشمس عندي أصلاً جلدك صاير بيه جفاف ومتأذي من الهواء الحار ومن الأشعات الشمس
0: والأوعية الدموية كلها مفتحة.
1: فبعض العلاجات ما تناسب هذا الجو، ما تناسب بعض الوظائف. يعني هو موظف دا يشتغل روح يجي. حسن أسأل أنت تقدر تقعد بالبيت عدة أيام، تقدر تتجنب الشمس، كلها هذه العوامل مهمة في اختيار العلاج المناسب. يعني مثلاً عندك CO2 ليزر فراكشنال. هذا راح يشيل طبقة من الجلد ما أسوي بالصيف. بعض الحالات القليلة مثلا طلاب ما عندهم غير مجال ونوصيه انت أسبوعين قاعد بالبيت تطلع بس بالليل تطلع لازم إلا عند ضرورة بعد أسبوع، فلازم إحنا نختار العلاج المناسب لفترة الصيف.
0: إذا أكو بعض العلاجات تنصحين بها بالشتاء؟
1: كثير من يعني أغلب أنواع الليزرات
0: التقشير
1: يعني حتى ليزر إزالة الشعر. يعني واحدة مراجعة مثلا راحت سفرة ورجعت وصار عندها تانينج، صار عندها اسمرار. لما تجي أسألها أشوف جلدها إذا زاد درجة التصبغات بالجلد ممكن أني أوقف هاي الجلسة أعطيها علاج الشهر القادم تعالي. يعني فترة الصيف فترة حساسة لازم إحنا كلش نهتم،
0: لازم ما هو
1: الحقن لأنه داخل الجلد بعض أنواع الحقن ممكن إحنا نلجأ إلى فترة الصيف.
0: زين كريمات وما كريمات إنه هذول اللي يسووها بالسناتر وفراكشنال وما فراكشنال هذه تأثر؟
1: مثل شنو يعني
0: كريم؟ يعني هذه يقول لك هاي شو يسموها جلسة تنظيف البشرة بالكريمات.
1: تنظيف البشرة ممكن يعني إحنا نسوي إذا كانت
0: الهايدروفيشل،
1: الهايدروفيشل ممكن نسوي بها أنواع، بها أشياء معالجة، بها أشياء محاليل يعني معالجة.
0: هذه أوكي الأمور تمام.
1: ممكن أوكي طبعا.
0: الليزرات وما الليزرات وسكربات
1: أفضل لا سكرب وهاي الأشياء موسم اللي بعد الصيف.
0: الخريف لو الشتاء؟
1: لا بالخريف.
0: بالخريف
1: بين الصيف والشتاء ممكن نجي نباوع على البشرة بها تصبغات نعالجها. نرجع إلى الروتين يعني نبدل من الواقيات نبدل واقيات مناسبة للخريف. ممكن نسوي في التقشير خفيف بالخريف، ممكن شوي نغير الروتين.
0: نعم.
1: استعداد لموسم الشتاء.
0: إذن هو الوقت الذهبي
1: لبعض أنواع العلاجات.
0: لبعض أنواع العلاجات.
1: التصبغات ممكن نزيلها. ممكن أنت ذكرت بعض التراكيب والأشياء هاي. يعني أنا حقيقة ضد أنه واحد يسوي تركيبة ما معروف داخلها موجود شنو. يعني التراكيب لازم تكون معروفة.
0: يقول لك مجربة هاي.
1: إيه يعني كثير يجونا تعقيدات صايرة من بعض الاستعمال. ولاحظ أنه بعض المراجعين عندنا ما يلتزم حتى بكلام الطبيب. إحنا ما نقدر نلوم الطبيب والمراكز. يعني مثلا قايلة تستعملي مدة شهر ما تروح تراجع تسويها شهرين وثلاثة
0: ارتاحت عليها كمل.
1: يعني الطبيب أكيد عنده فت فكرة والمركز اللي بعض الخبراء اللي موجودين يعرفون أنه هذا بعد شهر ممكن راح نبدله بشيء آخر، ممكن هذا فقط نستعمل الشهر، فما نستهين بهاي النصائح.
0: زين تأثير الفيلر قلنا إحنا ممكن نحكم بالصيف، تأثير الفيلر بالصيف مثل تأثيره بالخريف أو تأثيره بالشتاء؟
1: إذا يتعرض الحرارة شديدة ما أحبه. بس إحنا بعض النصائح بنقول مثلا نسوي فيلر الشفة لا تشربين سوائل حارة لأن هذا يسرع من من من فقدان الفيلر. فإذا أنت عندك تعرض كثير للشمس، أنت شغلك بالشمس، أنت شغلك بمكان حار، ما أحب تسوين فيلر بهذا الموسم، كنت أجليها لغير وقت
0: لأنه هاي الحرارة تأثر على الفيلر.
1: حرارة طبعا ممكن.
0: زين اللي ما يشربون مي يأثر عليهم الفيلر؟
1: طبعا لازم يشرب مي لأنه الفيلر بعد ما تحقنه
0: الفيلر هو مي جو
1: راح يسحب مي، فطبعا لازم تشرب مي بكميات كافية حتى يقعد الفيلر بمكانه مثل ما نقول احنا.
0: حتى البوتوكس مع العلم البوتوكس ما يسحب مي بس
1: حرارة سيئة. البوتوكس ايضا
0: بالصيف تشوفه يقاوم شهرين بالشتاء يقاوم لأربعة شهر.
1: الحرارة ايضا تأثر اكيد
0: تتكسر جزيئات البروتين الموجودة بالبوتوكس وما يشتغل.
1: يعني بالنسبة للبوتوكس يعني اشكرك على هالملاحظة انه كلش يتأثر بحرارة الجو. يعني ما يستقر ولهذا لازم يكون محفوظ. يعني بعض العيادات يجوز ما مراعين هاي المسألة. يعني لازم انت يعني احنا بس نحقن المريضة رأسا البوتوكس نخليه بالثلاجة. فاحتمال انه يعني مكان احتمال يعني جاي من مناطق يعني سلسلة
0: التوريد والخزن ضربة الشمس
1: يعني فلازم نكون احنا جايبين من شركة معروفة استكر عليه. هاي الأشياء جدا مهمة.
0: فد مرة صارت حالة
1: نعم.
0: قبل كم شهر يعني بعض الأشخاص شوية من ذول المعروفين متعرضوا لمشاكل من وراء البوتوكس, يعني تسمم بالبوتوكس يعني لأنه نعم. شو اسمه. فلما تشيكوا المصادر قال لك هذا البوتوكس ما داخل عن طريق وزارة الصحة, داخل القشخ. انت بس تخيل هذا يعني بدون براد مدخلي, يعني هذا مدخلي اما بتاير سبير
1: يعني
0: ضربت الشمس.
1: ملاحظة جدا مهمة دكتور, اشكرك على الملاحظة.
0: يعني داخل قشخ هذا
1: يعني
0: هذا سم.
1: ليش نهتم بالسعر؟
0: اي لا,
1: ليش ما نهتم بالامان؟
0: بالامان مالته.
1: يعني انت هنا انت مأمن في هذا المكان,
0: جايب براد,
1: انت تعرف هذه الماركة اللي جاية, انت تعرف الشركة عليها استخدام
0: خاتمة وزارة الصحة.
1: كثير موجودة بس الحمد لله, يعني يمكن في الإقليم عندنا أقل هاي الحالات, بس في أماكن أخرى عندك البوتوكس الغير نقي اللي هو يصير على شكل باودر, أغلبه يجي يقول لك هذا كندي وهذا بوتوكس بريطاني. لاحظ أنه أنواع البوتوكس جدا معروفة, يعني هذه وهذا البوتوكس يعني الماركة معروفة, يجي تقول لك كندي, ماكو هيك اسم,
0: ماكو هيك اسم خبط
1: أبد أبد. لا تستعمل, لا تستهين. كثير حالات صاير بيها يعني ليش انه هذا سم, هذا يشل العضلات
0: طبعا.
1: فاذا مو نقي كميتك هواية ممكن حتى يأثر على عضلات التنفس.
0: اي صح, ممكن اصلا يسبب تحسس, يسبب
1: تحسس. فواحد جدا لازم يهتم بالامان مو فقط السعر.
0: اكيد اكيد دكتورة. اخر فقرة من فقراتنا لهذا اليوم هو انه تختارين اسم من هاي الاسماء حتى نفوزهم بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر. اختاري اسم وقرينا اياه. ما اعرف راح تقدرين تقرين خطي. الله يكون بعونك.
1: بان ستبان.
0: ستبان,
1: مبروك ستبان.
0: مبروك ستبان, فزتي ويانا. والتوجه الى عيادات ماي دكتور سنتر المتواجدة.
1: انا احب اسم بان لان اختي اسمها بان.
0: اي اهلا
1: سبحان المسألة. الله صارت هيجي.
0: خاف اختك هي ما مرتبين
1: اخوان. اختي بكندا مو موجوده انا.
0: اوكي تتوجه الاخت مان الى عيادات ماي دكتور سنتر الكائنه في عنكبوت وشارع المنتزه, السنتر متخصص في زراعه وتجميل الاسنان. دكتورتنا الغاليه, في ختام حلقتنا لهذا اليوم لا يسعنا الا ان اشكرك الشكر الجزيل لما قدمتيه لنا من معلومات قيمه ومن نصائح رائعه تتعلق في موضوع الجلد والبشره. شكرا جزيلا.
1: يعني اشكركم جدا على هذه الدعوه واستمتعنا وياكم.
0: شكرا.
1: وان شاء الله استفادوا المستمعين.
0: أكيد.
1: ان شاء الله بهذه
0: شفت شيء تكفي دكتور.
1: شكرا. تسلم تسلم. ان شاء الله نكررها بالمستقبل
0: ان شاء الله. أعزائنا المستمعون, وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزه, في امان الله.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتي شي بوينت شؤوتي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: www.shoqtoshe.shoa.
1: يبرز قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برز قالد عن كاوة شؤوتشي بوين شؤوت.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك في الدنيا وندوره؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوه

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة. اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار، طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة، وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسم.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
3: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
2: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ذكري خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحب بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيط يجيبك الله تغدر بقلبي.

كريم خلي جرح جديد منك يلتم بجرح القديم ما يحبك بعد قلبي كارهك والله العظيم بس بسيطة يجيبك الله تغدر بقلب اليتيم